0: اعطيني صباط.
1: لمين؟
0: لألك.
2: ما بدي صباط، مش عايز، عندي كتير.
0: لك لا تمويه.
2: تمويه بالصباط؟
0: خليه معك وبس يفوت مثل سهيل تعمل حالك عم تشتري.
2: منك هيني يا يمنى، شيء قليل انا غرمت فيكي، انا وياك نكمل بعض. عندك ايه ما عندك شيء وعندك شيء ما عندك شيء.
0: شو؟
2: عم قول اللي عندك ايه ما عندك شيء ولا عندي ايه ما عندك شيء.
3: تفضل.
2: شو هيدا الصباط احمر؟ انا بدك تلبسني صباط احمر بهالاخره يا فرح؟
3: لك شو فرقني معك ولا خيي؟
2: شو مفكرني من هوديك عم تلبسني احمر يا فرح؟
0: فهم عربي، هيدا منظر للتمويه.
2: وإذا تمويه حتى التمويه له اصوله. شو بقول عني خواشه سهيل بلا ذوق؟ ما بيهين علي ابدا. قديش حقه هيدا؟
3: $40.
2: ولا لنا؟
3: $45.
2: قديش رقمه هيدا؟
3: $43.
2: ولا لنا؟
3: ييه علينا.
0: لك يا عيسى يا حبيبي، شو بتحب السلم بالعرض؟ خليه معك منظر وبس يفوت بس سهيل تعمل حالك عم تفصل عليه.
2: ايه فهمت عليك. هات لنعمل بروفا. فرضنا انا زبون وفايت على المحل. مرحبا.
3: اهلا رئيس عيسى.
2: شكا ولد عم نعمل بروفا، رجع بعدين.
3: ايه بس رئيس عيسى السير اجي منيح برا والسيارات فايتين ببعضه على الروبوان.
2: روح مشي السير انت.
3: كيف بدي مشي السير؟ ما عندي البلايرز بدي وزعهم.
2: انتو عم بتمشي السير، وزعهم اشهل بابور.
3: بس انا ما بعرف مشي السير.
2: شو بدك شهاده يعني؟ بايدك اعمل هيك وبالتاني هيك.
3: والبلايرز
2: ما كل عمرك كيف نصهم بالزباله؟ هلا وقع فيك الضمير وصار بدك توزعهم؟
3: لا هالمره الجماعه دافعين منيح.
2: يا جماعه
3: احزيتوا مرتب حرق اسعار كربيني ب 10000 بوطله 105000 ومع كل جوز بتاخذ جوز سكانر. آه لا هيدا اسم المطبعة.
2: معك الجوز بيطلع لك جوز؟
3: هكذا بي
2: هدي هيدا تروح نشتري من عندهم.
0: وزعهم كلهم يا رواد، خلى العالم تروح لعندهم بلا ما يجوا لهون. ما قلش لك تشتغل
3: انه انا ماشي السير؟
2: ايه
3: بركي مرة رئيس الشرطة.
0: ما انه ابن خالته.
2: ابن خالته.
3: بركي مرة رئيس البلدية. ما انه ابن عمته.
2: لرئيس الشرطة.
3: بركي مرة المحافظ.
0: ما انه سهره.
2: لرئيس البلدية.
3: وسير بده يمشي.
2: يلا حتى نعيد البروفا. فرضنا انا زبون وفايت على المحل.
3: ليش انت عم تظهر من المحل؟
2: مرحبا.
0: يا هلا.
2: لك لا انا زبون عادي، هيك بستعمل زبون عادي.
0: انت مش زبون عادي.
2: لك تمثيل تمثيل، اشك ضعيفه بالتمثيل. نسيني انا مين وفوتي بشخصيه. يلا تشوف.
0: اوكي
2: يلا تشوف. مرحبا.
0: يا هلا.
2: كيف الامر؟
0: الحمد لله.
3: خليكي بشخصيه.
2: هون محل صبابيط ولا محل بقلاوه؟
0: يا
3: خليكي بشخصيه.
0: صبابيط نسيه مثل ما لك شيء.
2: ابشك هيدا محل حلويات.
3: ادالك حبه.
2: لا ما في احلى من هيك.
0: ميرسي كثير.
3: بالشخصيه.
0: لك اي شخصيه كلمه بدوم.
2: انت مصاحبه؟
0: ايه.
2: ولك نيال القلب وامه دعيت له بليله القدر وحلو؟
0: بياخذ العقل.
2: ذكي؟
0: كثير.
2: مهضوم؟
0: كثير.
2: اذا بدك تهدي صباط اي واحد بتنقي له؟
0: هيدا اللي لابسه.
2: كيف؟
0: هيدا اللي هديته يا بعيد ميلادك، قصدي ميلاده. انت كيف صحبتك حلوه؟
2: انا مش مصاحب.
0: كيف مش مصاحب؟
2: خليكي بالشخصيه.
0: حل عني انت والشخصيه. كيف بتقول مش مصاحب ونحن رح نخطب بعد شهرين؟
2: التمثيليه هيدوك حياتي.
0: انا حياتك؟
2: حياتي وقلبي وعمري.
0: اذا بتريد خليك بالشخصيه.
4: لو بتطلعوا لي من الشخصيه انت وياها وكل واحد بروح على شغله كون ممنون عينكم.
0: قول معروف بسيو خذ صباتك ومشي.
3: نعيما.
4: شوف بتعرفك تذكرك هنا انت وياهون. شو يا ست يمنى؟ شو عم يعمل حضرته هون؟ انا قالوا لي الجيران انه ضلوا ميطع عندي بالمحل، انا قلت ساعه ساعتين ماشي الحال، بس مش النهار كله، ما بيصير. انا اقول له شو السير بيضلوا عاشق برا، تاري حضرتك قاعد هون مبورد بالاي سي، وتارك الناس برا منقوعين بالشمس. هيدا الاي سي مركبه لحضره جنابك انا.
1: ميرسي.
4: كيف دوامك انت يا ابني؟
1: يوم هيك يوم هيك، يوم بالنهار
0: ويوم من عشيه.
4: راح اقول للريس يعمل لك دوامك دوين من عشيه.
1: ميرسي.
4: بركي بريحني منك بريح الناس من العشقه، ما بيصير هيك، يومي السير فوق بعضه، بعدين الشارع بيصير مسيوط بالعشقه، والناس بتبطل تقصده، بخف شغلنا تدريجيا. شو صرتوا بايعين اليوم؟
0: مش سايب اصبع.
4: واحد بس؟
0: ايه باصبع واحد.
4: قصدي جوز واحد بس؟
0: ايه.
4: تفضل، اطلع على شغلك. ما بدي اشوف صورة وجهك بقى هون، هيدا باب رزق هيدا، مش نادي البلدية.
1: ميرسي.
4: عند مين بيجي هيدا؟
3: مش عندي ابدا.
0: لعندي بس سهيل، بس انا ما بعطيه وش ابدا.
4: اذا بلا وش هاي كيف لو تعطيه؟ كان بيفرش وبينام هون.
3: مين قال لك ما عملها؟
4: ما بيهين علي ابدا حدا يفوت على المحل الا زبون وزبون الشرة، بدنا نسيره على طول ونضل يحكين له. ليه؟ لانه زبون.
3: دايما على حق.
4: برافو. يلا تمرين تلاقيها على السريع، اعملوا لي مرة اكزرسيس التواصل الزبائني. يلا. بريمير بارتي. ايوه دوزيام بارتي.
3: اهلا وسهلا مسيو. ومال شو فينا نخدمك؟
4: بدي صباط
0: اسود
3: او بني
0: ناشف
3: او لميع
0: بشريط
3: او بلا شريط.
4: شو انتو فرشوني
3: تكرم عينك مسيو.
4: ايه حقه هيدا؟
0: $50. دولار ليلك ب30 نص حقه صدقني مش بالرسمال.
4: طبعا مش بالرسمال، نحن بنربح قليل لنبيع كتير وبضاعتنا من بيزي، ايمانا منا بحماية المستهلك، لذلك لازم نغري باسعارنا وخصوصي انه هيدا النت شو مرتب عامل تنزيلات قوية.
3: عزيز شو مرتب على اسعار سكربيني ب 10000 بوطلة 100 ب 5000 ومحكي الجوز بتاخد جوز اسكمل. هلا هيدا اسم المطبعة.
4: تعال شوف قد ايه عطيك توزع هيدول.
3: 20 دولار.
4: حد هيدي 30 واعطيني اياهم.
3: خذها زبون وسكر.
4: ما في غير طريقة، لأنه قد ما ننزل بتنزيلاتنا ما بنقدر نتنازل قد ما هو نازل بتنزيلاته، لذلك لازم ننزل نزلي نزلي لما تنزل أرباحنا ننزل تحت 600 أرض. روزيان بارتي.
0: واو شغله بشرك يا مدام.
3: يا شليمة عشرك يا مسيور.
0: مش معقول كأنه
3: إلي. مش معقول لبسك لبس
0: هيدا دارس وبنفس الوقت كلاسيك.
3: هيدا كلاسيك وبنفس الوقت دارس.
4: إذا شي غرض ما في منه شو منون؟
3: ما في مقطوع
4: بس زينا.
3: هو ما في بس زينا.
4: يعطيكم العافية، ما تنسوا تأيدوا كل شيء بتبيعوه. دخليك يونس اليوم فرصته؟
0: ايه لا. لا سوري لا.
4: وينه؟
0: يونس سلفن مش وائل عنده مشكلة عائلية صغيرة، شو ساعة وبكون هون؟
4: خير بعده هاي النبو عصره ومرته؟
0: لا ايه سوري ايه.
4: طيب والشغل؟ شو خصني أنا بمشاكله عائلية؟ في شغل بده يمشي.
0: أيوة
4: لذلك أنا مضطر أقسم له ليونس.
5: أيوة
4: لأنه الشغل شيء والشي تاني. شيء تاني. بس يجي خليه يحكيني ضروري، هيدا لازم له غسل الوقت للتاني، لأن هيئته ما بيفهم عربي. يقلع له لمشاكله، إذا مش قادرين يتجوزوا، لشو بينفسوا بيعملوها؟
3: شفت؟
4: يا حق أنا، عصفور تيار.
3: يا نوسك.
4: بلا هالمسؤولية، لكن ناقصكم شي بضاعة؟
0: مش شي بسمع أستاذ.
4: تفضلي، سهل السير ما أحلاه، راح رحت العالم، هلا الزبونات بلشوا يجروا على الخفيف.
3: مرحبا.
4: مثلاً.
3: أهلا وسهلا مسيو. أمور.
5: بدي مش جاي بصمة إذا بتريدي.
0: ما في.
3: بس جايينا.
0: هو ما في
3: بس زينا.
5: ما بلاقي هون بالشارع.
4: ما بتلاقي مقطوع.
0: بابا في تعبت مش طايقته هيدا النوتة. قد ايه بدي ضلني لك بماسك انا؟ اهلا مدام، مش معقول شو لعبت لك مدام. بعرف ضيق بس بيوسع اللبس مدام. هي واسعه بس بتكمش على الساعه مدام. بابا في حمل ضميري وب 300 دولار بالشهر.
3: مش عارفك ما تعرفش قد ايه مكرسح. فكرك انا مبسوط قاعد اصلح بسرام الناس؟ نعليات كعبيات فرضه من قدام فاتت من ورا. كل نهار وجه وجه السرامه. صاير بحكي ما هون وين. بس بتعرفي بعدهم احسن من كتير ناس على قليل بيسمعوا الكلمه بيعملوا بدك اياه. في ناس ما بتسوى هيدي وما بتمشي الا بهيدي، ما بتنفع معهم الا الصرامه وبصرامه.
2: وصل وصل
0: مين سهيل؟
2: دكتاه يونس جائر الجاره العجيبه حاطط راسه بالارض ما له نفسي يقول مرحبا. هي ايدك ناقده ليك
0: الله يساعده.
2: سمعت نشوف شو القصه.
3: يا حنا رفك شو حشرك
2: وقت صوتك وصل.

0: مرحبا شباب.
1: اهلا يونس.
2: يونس ليه تاخرت على الشغل؟ بك شي؟
1: شو بك يونس؟
3: صاير معك شي يونس؟
0: سألوني بعد.
1: شو نصة يونس؟
2: حدا بو شي يونس؟
3: خير ان شاء الله يا يونس.
0: اهتموا فيي بعد، مش عم تحسسوني باهتمام.
4: شو في يونس؟
0: ما بدي هالقد انتو كمان، ما في شي، اتخنقت انا ومدامتي.
1: انت ومين؟
0: انا ومدامتي، اتخنقت انا ومدامتي.
2: مش يصير ما كل يوم دبي واصل انت وياها.
0: لا هالمرة سكور، عيني صوتنا منيحة بعضنا، دقت برجوليتي، تخيلوا مدامتي دقت برجوليتي، وانا ما بهين علي ابدا حدا يدق برجوليتي. الدق بالبدا اياه الا برجوليتي.
2: طب خبرنا شو في؟
0: قال شو قال؟ قال انا مش طالع من امري شي.
4: بشو؟
0: اذا بتريدوا بلا حشرية. مش ما طلع عبال ويدخل يدخل.
1: مثل ما بدك يا خي، ماشي يا عمي، ماشي دي عندي منيح.
0: لوين رايحين؟ ولو اذا انتوا رفقتي مش رح توقفوا حدي، مين بده يوقف؟ يا عيب شو؟
1: يا خي، اذا دخلنا بتقول عنا حشريه، واذا فلينا بتقول يا عيب شو؟
0: خليكن حدي بدون حشريه.
1: فهمت عليك.
0: شو قال؟ قال انا مقصر انا.
4: بشو؟
0: اذا بتريدوا بلا حشريه.
4: يا الله.
0: بس خليكن، بشو مقصر انا؟ شو بعد بدك؟ شو بعد بدك؟
1: يونس انا مش مرتك.
0: اه والله؟ شقه اشترينيلا، فرش فرشنيلا، مصروف امنيلا، شقه.
1: قلتها شقه، قلتها.
0: قلتها شقه تبع جديد، قولوا معي. شقة
4: اشترينيلا،
0: فرش
4: فرشنيلا،
0: مصروف
4: امنيلا،
0: سيارة
4: جبنيلا.
0: لا بعد عم فتش لها وحدة. بس قديش بدي لحق تلحق انا؟ مش ناقص شي على بناتي، يعني بناتي يقبروني باحسن مدارس حطتلها بناتي. هيدا عدد المصاريف، تعرف يعني مصروف ثلاث نسوان؟ يعني ابيلاسيون، فتتسيون، متتسيون، مكياج، بلياج، نتوياج، وراسي ضاج. عم نام على الواقف يا جماعة، عم بشتغل دوامين بنهارها وما نسرامي. أجلكن عشية هونيك بني السكرجية حشاكن ويريت عجبة. بس مبارك خلص وصلت لحدة دوامين ما عاد فيه، تركت المطعم. قولي ايه؟ نعم ايه، تركت المطعم.
2: ليه؟
0: قولي
1: ليه؟
0: ايه نعم ليه، عملت مشكل مع زبون دويم اسمه مرهج الجلبوط، ما يغشكن اسمه أبدا، إذا تساوم بيشرقني. زبون دويم اسميك حقه فرانك، مدعوم من الزعيم الفلاني، بشكل لاني يفتح بلقناني وبصمس عمين؟
4: عمدامته.
0: بس امبارح طخنا كتير، امبارح صار يزنخ عمدامتي.
4: لا
0: مدامتي عم تغني بالمطعم مثل العادي، حضرتي عم دق وراها مثل العادي، وحضرته قاعد يلطشها ويغمزها ويغزلها.
2: لك يا يونس محلك تتعود، ما كل يوم بصير معكم نفس الشيء، يلي بده يشتغل بباب بالليل بده يتحمل تقل الدم الناس.
0: عم بيزنخ على مدامتي.
3: طيب منيح، ما بدها هالقد، مدامتك حلو صوتها حلو، طبيعي تلفت النظر.
0: نعم
3: ما شو يعمل، طبيعي تلفت النظر.
0: هلا لهم بالعادي غمزوها بس مش بالعينتين، هيدا غمض وحده فتح وحده.
1: يا عين الشوم،
0: مش هون القصه، بيبعث لي ورقه مع الويتر احذر شو مكتوب عليا. يقبرني الله.
2: لا لا
0: لك، لا لا مدامتي، يقبرني الله المدامتي، بس الورقة إلي، بدي شو فكرني هيدا.
1: لك مش عارفة مدامتك.
0: رديني الورقة مع الويتر، كتبني له عليها هيدي مدامتي، بعثنا وحدة مش فرقاني معنا، بعثنا له وحدة احترم حيلك أحسن، بعث لك ورقة موسخة. ها بعث لي هالورقة لك، شو مكتوب عليها؟ تفضلي.
4: لا
0: مكتوب لا
2: كذاب.
0: وحياتك مش كذاب.
2: مكتوب كذاب مش مدامتك.
3: شو بكلفنا القمر؟
2: مين يعني القمر؟
0: يعني مدامتي.
4: لا
0: يعني مش مكتوب لا.
1: إيه هذا سيدة كثير،
0: تضربه يا ملا.
1: والله أنا بشقفه.
0: نفس الشيء بس عهو.
1: كيف؟
0: هو شقفني. بس أنا ما عادش في تفكير، سكر راسي علي وعادي، شمرت عزنود، نزلت عليه وفلينا من المطعم أنا ومدامتي، مش هندعس فيه بقى.
2: برافو عليك.
0: برافو علينا، فلينا شحط صاحب المطعم، شحطنا، قالنا يلا اطلعوا لبرا.
3: لا يا بيب،
0: روحوا من وجهي.
3: روح يا مرسيدس.
0: قلت لمدامتي
3: عربي يا ست الوين،
0: خلينا نفل. مشي
3: مشي يا سكس ويل.
2: طيب شو خسرتك بالموضوع؟ زلمة تطلع علي وغمزها، هي شو ذنبها؟ ما أنت كمان عندك معجبات وبيطلعوا فيك البنات.
0: بعرف بيطلعوا فيي بس ما بيغمزوني، يا ريت بيغمزوني.
2: تفضل أنت مسموح بس مرتك لا.
0: أعوذ بالله، أنا وافي لمدامتي، ليش أنا فيي خون؟ الطفر بيجبرك تضلك وافي يا فرح.
2: خليك طفران.
0: هذا اللي عم نحاول نعمله.
2: هلا بعد شو وقفني، شو خص مرتك بالموضوع؟
0: فول أكل أكلناها، صار بتشراني على الطريق، نحن رجعين على البيت.
1: مرحبا.
0: أهلا. أهلا. أنا عصبي وسميه وما كيش لازم أعمل هيك، وهتتني شغلتين وأجا قايم فينا، كيف شغلي وحدي؟
2: طيب معها، أنت خسرت شغلك وهي خسرت شغلك، كرمال شافت وعد بلا أخلاق.
0: يا فرح أنت محلي شو بتعمل؟
1: أنا بوصلها على البيت وبفل.
0: هيدا اللي صار، وصلت على البيت ورحت نمت عند الماما.
1: رجال.
0: خلت تتربى وسكرت خطي كمان.
1: رجال.
0: خلت تتربى، صارت بعتت لي 36 مساج ومش رح رد.
1: رجال.
0: خلت تتربى، والليلة مش رح سرب على البيت الا ما تعتذر مني حضرتك.
1: واذا ما اعتذرت وين رح تنام حضرتك؟
0: لا لازم تعتذر، والا
1: والا شو؟
0: والا وين بنام؟
1: رجال.
0: بركي بتربى، امبارح من ليله حجي لامي، قلت لها جاي نام عندك الليله بحيث انكسر فينا التخت امبارح، ووصينا على غيره.
1: شو قلت لك؟
0: رجال. خلى تتربى. ليله شو مال عامل لها حجي؟
1: دور شوي انت، بركي مدامتك اعتذرت قبل عشيه.
0: هيا تعتذر، انت شفت ال 36 مساج اللي بعتتهم؟
2: فرجي لها شو؟
0: قلت اعتذر. ايه الاهلين.
2: بونجور.
0: اهلين، شوفي شو بعتي.
2: سوري.
0: يا رايت بعتي سوري.
2: بدي اشوف هيدي بليز.
0: شوف المساجات كلهم.
2: في 35؟
0: 36 مساج عم قلك.
1: لا لي؟
0: لا لي.
2: لا لي.
0: أيوة هيها إلى إجري، بعتت لي ما بدك ترد إلى إجري 36 لإجري بيعتي. شوفوا شو عندها إجرين، بعتت لهن إجري ورا التاني.
2: حلوة؟
0: لا مش حلوة أبدا، مرة تحكي مع جوزها هيك مش حلوة أبدا.
2: بس مش ضابطة.
0: وإذا مش ضابطة ولو بتقلي الإجرين.
2: بس تفتكر ضايقة شوي.
0: ضايقة عتل الناس، ونحن بس العايشين بدي قتلت ربيع البلد هاي.
2: ما في غيرها؟
0: ليش أنا في عيش مع غيرها؟ ما هي أم ولادي بالنتيجة وبحبها إل.
2: إنه أكبر شوي.
0: شو خص العمر؟ هي بتفهم، بس امبارح امبارح شو صار لها؟
2: أوسع نتفي.
0: كيف؟
2: أوسع مشان تفوت مرتاحة.
0: هيك بقاش اعرف.
2: حبيتها
0: بموت فيها.
2: حلوه ما هيك
0: مثل القمر.
2: انت شو رايك؟
0: بقاش لي راي.
2: لمين لبعض؟
0: بس مش متفقين.
2: حلوين لبعض.
0: شو نفر حلوين اذا بنضل مقبرين؟
2: بس مش اوريجينال.
0: هلا كل ما اثنين تقبروا بعضهم بصيروا اوريجينال.
2: قد ايه بتكلف هيدي؟
0: رجعنا؟
2: جوزي رح يحبها كثير.
0: شو هي بده يحبها كثير؟
1: لسكربيني.
0: ليش مين كان عم يحكي مش يومنا؟
2: انا لا عم عدكم اجر.
0: قلت لك 36
2: 37 هلا وصل واحد.
0: ميرسي.
1: اهلين.
2: سوري مسيو، مش حضرتك بتعزف بمطعم طلعنا على الضو؟
0: كنت.
2: شو صورتك على الفنان قدام المطعم؟
0: كانت.
2: انا بصراحه ولا مره حضرتك، بس جوزي من الفانز تبعك.
0: جوزك من فانزاتي؟
2: كل ما نمرق من حد البانو بيقول لي هيدا الزلمه فنان كبير، بحب يحضرك كثير، بروح كل ليله على مطعم كرمالك. لك جوزي زبون دويم عندكم، لازم تكون تعرفه.
0: شو اسمه جوزك؟
2: مرهج الجلبوط.
0: مرهج الجلبوط ما غيره؟
2: ايوه.
1: يا هلا.
2: بتعرفه؟
1: ما بعرف غيره.
0: يا هلا.
2: كثير بحبك.
0: بيموت فيي.
2: مطمن عليك؟
0: مهووس علي.
2: بروح كل ليله على مطعم كرمالك.
0: ايه كرمالي ايه، بحب لي طلطي.
2: هو هيك بيقول لي.
0: وبقول لك الوايح اكيد رح احبها كثير.
2: شو هي؟
0: لسكربيني.
2: بك شي مسيو عم تغمزني؟
0: ولك يقبرني الله.
2: مسيو شو عم تعمل؟
0: شو بكلفنا القمر؟
2: قلت لك انا مجوزه.
0: مش فرقاني معنا.
2: عمل لك جوزي مسيو جلبوط؟
0: ما لانه جلبوط مش فرقاني معنا.
1: يونس ليش عملت هيك؟
0: عم رد له اياها على السريع تشوف الدنيا شو صغيره والله شو كبير، دغري على كعبه بنرد نحن.
1: رجال.
0: خله يتربى، البيش كرمالي ايه؟ يا دلي عليك يا اشك معطره.
2: لك يا يونس والله عيب، هيدي صورتنا وكل يومين فيك بتيجي تاخذ سكربيني.
0: تري هيها، هو كل ليله بيفتح قنيني وبيسكتها بسكربيني.
2: هلا المهم الليله كسر الشر وروح صالح مرتك.
0: شو يعني اعتذر انا منها؟
2: ليش لا؟
0: فشر برقبتها سبا وقلت دقت برجوليتي ورجوليتي خط احمر، ممنوع حدا يتخطيه. ممنوع حدا يدعس على الخط حتى، فكيف يتخطيه؟ شو؟ شو؟ ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى، فكيف يتخطيه؟ شو؟ ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى، فكيف يتخطيه؟ شو؟ ايه ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى، فكيف يتخطيه؟ هلا في يدعس عليه بس مش يتخطيه.
1: هلا في يتخطيه بس مش هالقد، يومنا اذا بتريدي شوف المدام شو بدها.
2: اللي عمله امبارح مش حلو ابدا لان انا ما عم بحكي معه. بتقول لك ست اديل انه اللي عملته امبارح مش حلو ابدا لان هي ما عم تحكي معك.
0: فرح لها لست يومنا، خلت لها لست اديل انه انا مثل ما بدي بدي اعمل وانا الرجال بالبيت.
1: بقول لك هو مثل ما بدي بده يعمله، هو الرجال بالبيت.
0: ايوه
2: قولي له الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام مدري وين. مزبوط الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام وين ما كان. مدري وين ما تغيري يومنا. مدري وين
0: الا المره بتتصرف غلط بتحضر جوز الزمله اكثر من هيك، لانه اللي عملته امبارح هايب ما بنعمل. ما بصير تعطي وجه لزبون جلي مثل هيدا وجوزها مثل الله واقف وراها. بعدين انا ما رحت مدري وين، انا رحت نمت عند الماما وزعينك تعمطني مجدره اطيب من مجدرتك مليون مره.
1: هاو كلهم بدهم يقولون
0: بعد فين؟
1: اه والله
0: بعدين مجوزك بياكل قنينه على راسه بتروح يصوبه لتشوف شبوه، مش صوب صاحب المحل لتراضيه.
1: هيك عملت؟
0: ايه نعم.
1: عيب.
2: قولي له هو بيعرف ليش انا رحت صوب صاحب المطعم، لانه اذا شحتنا مثل ما صار امبارح كارثه، بنصير بدوام واحد ونحن بدوامين مش مخلصين. مزبوط بدو بدوامين مش مخلصين.
0: الا ما بقى تهتني حصميت لحليب النور.
1: ما بقى تهتني حصميت لحليب النور. ها هلها من عندي كيف؟
2: قولي له في عائلة برقبتها وبدنا نقوم بوجبتنا معها.
5: في عائلة برقبتكم ومفروض تقوم بوجبتكم معها.
2: برافو يمنى حلوة يا مفروض.
0: إلا أنا بعد مش شايف عائلة من 4000 تصرف هالقد.
1: وبعد مش شايف عائلة من 4000 تصرف هالقد. ولا أنا.
2: قولي له بناته مصروفهم كبير وأنا ما بحب ناقص عنهم شيء.
5: مش مفروض.
2: شو بعمل له إذا جبنا بنتين؟
0: إلا أنت جبتيهم مش أنا، أنا بجيب صبيان.
1: أنت كيف؟
0: لا رجع ما تلاقيها هاد رجع عم
1: بمزح. فكرت.
2: قولي له سمعتها مش حلوة أبداً.
1: ابدا
0: انت معي ولا ضدي؟
1: ما
0: فاذا الا انا عم بعمل اكثر مقدوري يا حبيبتي.
1: عم يعمل اكثر من مقدوره يا حبيبتي.
0: مين حبيبتك وليه؟
1: قصدي حبيبته.
2: قولي له بناته كبروا اسمان لو مصروفهم زين.
0: سمعتا الا مين قالوا يكبروا بهالسرعه؟
2: كيف؟
0: ينطروا شوي تنترحرح، هيدي انت حرقتي وتكبروا بهالسرعه اسم الله.
1: بقول لك
2: سمعتوا قولي له حشي خبص برات الصحن دخيل الله.
0: الا انا ما بخبص برات الصحن دخيل الله، وما تكبر بكلام هي مش قدها.
2: انت اللي عم تكبر بالكلام، انا جاي لعندك لاطمن عنك وانت قاعد عم تتمرجل علي.
5: علي
0: انت جاي تطمني ولا تكفي مهتي؟
2: انا مش عم هتك هيدا واقع كيف ما كفي.
0: انا مش مستعد كفي حساب كرامتي.
2: انا ما عم اقول هيك.
0: شو عم تقول لك انت؟
2: عم اقول انه لازم لي حل.
0: انني مصروف
2: هيدا الحد الادنى.
0: فاذا لي انت الحل.
2: فكري ارجع غني بالمطعم.
0: اعوذ بالله.
2: فاذا انت لي حل.
0: اصلا انا مش عم بحكي معك
2: ولا انا.
6: بدي سكربيني سوداء بليز.
4: ما في مقطوع. بس زينا.
6: قولي له بعدني ناطره الحل.
7: لمين؟
6: مش انت.
7: سوري.
6: مش انا قلت سوري. ايه هيدي زبون.
0: يا فرح الا تحل البيت بالفهم هونيك.
6: قولي له مش بزحزح من هون قبل ما نلاقي حل.
0: الا رجع على المطعم ما فيه وخلصنا.
6: سالي شو البديل؟
0: الا ما بعرف. بعرف انه ما بهين علي ابدا حدا يتطلع بمدامتي. هيدي بالنتيجه ماي وايف.
6: قولي له فشل حدا يتطلع فيه بوجوده.
0: آه؟
6: فكره انا ما انبسطت انه هجم على الزلمه امبارح كرمالي.
8: شفت كيف انا انا
6: ما في شعور احلى من انك تحسي انه جوزك بحبك وبغار عليك.
0: شفت كيف انا عارف حيلي شو عامل. اكلت قتلي بس عارف حيلي شو عامل. ولا
6: ما فيك تتخيل امبارح قديش حسيت حيلي بامان محاطه بالرجال.
8: خلي يتربى.
6: هو بيعرف اني بحبه.
0: بتعرف اني بموت فيها.
6: مستعد اخسر الدنيا كرماله.
0: ميتو.
6: مستعد اضحي بكل شيء مشانه.
0: ميتو.
6: هو بيعرف اني بموت بشكله وهدمته وحنيته.
0: ميتو.
6: بس ما بحب الا اخواته.
0: ميتو.
6: خلص عمره ما يكون شغل. خلينا نتفضل لبعضنا شوي شريك.
0: ميتو.
6: هيدي انا.
0: تو مي.
5: شو مش حيكون منيح مبين؟
6: اذا بتريدي يمنى ما حدا يتدخل بيني وبين جوزي.
0: يوتو.
6: وين نمت امبارح شريك؟
0: عند الماما شريك.
6: اكيد شريك.
0: ليش انا قادر نام غير مطرح شريك؟
6: ولا رحت نام بالبيت؟
0: اذا بتعملي لي مجدره ايه؟
6: تكرم عينك واطيب من مجدره امك بمليون مره.
0: ليش عم تتسمسري شريك؟
6: يا تكرم عينك حبيبي.
0: يا بي يا زلمه بس تدندلش فطيره يا زلمه. فيك العينية هي زيتها بني عزمك المعروف
6: حبيبي.
0: لا اللي قبل أحلى اعطينيها على السل
6: حبيبي.
0: يا بي النسوان اشهى المورفين يا فرح.
6: ايه بس انه لازم نلاقي بديل حبيبي.
0: جانا من الاول حبيبي نزعتي يا حبيبي.
6: طب كيف بدنا نقوم بالولاد؟ كيف بدكم تقوموا بالولاد؟
0: الله بدبر الله بدبر الله بدبر الله بدبر
6: الله بدبر الله بدبر الله يلقم تقوم معك. ما فيك تبطش وتنطر ساعة تشيك من الباراشيت.
1: طب شو بيعمل واحد اذا حظه غاطر؟
6: ما فيك تتكل على الحظ. الشطارة مع الحظ.
1: والشطارة ما بتجي في حظ مع الشطارة.
6: الشطارة بتجيب الحظ.
1: والحظ بيعمل شطارة.
6: مش ضروري.
1: شوفوها بقدر.
0: هي هي هي هي هي نحن اللي عم نتخانق مش انتو يا مدام حظ ومش الشطارة. اليوم دورنا.
1: اتوخذنا.
0: سلم.
1: تفضل.
0: شو بعد بدي؟
1: رحلة.
0: شو بعد بدي؟
1: رحلة.
0: شقة.
1: اشتري نالي.
0: فرش.
1: فرش نالي.
0: مصروف.
1: أمن نالي.
0: شقة.
1: ركلتها شقة.
0: ومن قال اليوم طرق على الشقة تبع جديد؟ قولوا معي شقة.
6: مشقشقين حيطانها والسقف عم يدلف.
0: فرش.
6: من أيام بندق غوستيل.
0: مصروف.
6: على قد وأنجا.
0: شو بعد فيه؟
6: سيارة.
0: سيارة. أنا نخلص بهاو يا جماعة. طيب شو بعد؟ مش قادر أتحمل شغل بالمطعم بقى. ميت عيني عليكي وأنا بغار. إيه إيه إيه إيه أنا بغار. بغار لأني بحبك. إيه إيه إيه إيه أنا بحبك. هلا عندي ثقة فيكي بس شو بعمل بغار؟
6: عن جد عندك ثقة فيي؟
0: هلا مش كتير بس شو بعمل بغار؟
6: كيف عندك ثقة فيي؟
0: إنه زلمة توحل وغمزك بتقومي أنت بتغمزيه؟
6: أنا؟
0: إيه نعم أنت.
6: طيب الزلمة غمزها لازم ترد له إياها.
0: يا روحي انت يا روحي انت يا روحي انت يا مفلك. لازم ترد له اياها زياره هي على اساس وجبات وجبتها منيحه من هالناحيه.
6: انا ما غمزته يا عيني.
0: بلا غمزتيه بعينك يا عيني. انا شفتك بعيني يا عيني.
6: بكون فات شي بعيني يا عيني.
0: شو هالشي اللي مكفوت بعينك يا عيني الا ما يغمض عينه يا عيني؟
6: وحياتك ما غمزته بعيني يا عيني. وغمزت بعينه. روح شوف شو بقى عينك يا عيني.
1: ايه مدام بعيني.
6: اكل حال اعترف. انت بدك حجتها انا اترك المطعم. مش قادر تتحمل تطلعي عيط رجال فيي وخلصي.
1: ايه خلصي.
0: ايه بعترف.
6: هلا المهم لازم نلاقي حل يا جماعه.
1: بيناتنا لازم نتقبلها شي شغله ثانيه بالليل.
0: شو بدي اشتغل كفرح؟
6: هاي الله الشغل مش عيب.
0: عم تقولي ايه ليش انا تارك شغله مش شغلها؟ وين مقضي هالعمر فكري؟ بس ما قدرت ضيمت ولا مطرح.
6: بتقلي حظ؟
0: اشتغلت شوفير كسروني، عدتيل على البور برقوني ولك حليت شو حطوني؟
1: قولي لي الشطاره؟
3: انا قلت لك شو لازم تشتغل وانت حار.
0: اخي الله بلا افكارك على القلب، انت قلت لك صار عندي بنتين صبايا.
1: ما لانه هيك.
0: نورا وميرا يقبروني.
6: وانا؟
0: انت؟ انت حب حياتي انت. ايه ايه ايه ايه ايه انت. فكرك انا ما عزتني الدنيا لما قعدنا 3 أشهر بلا شغل ناكل ونشرب عند اهلك. الاولاد يجوا كل يوم باكين من المدرسه، المديره طلبتهم بالقص قدام رفقاتهم بالصف. الموت احلى من هاللحظه. نورا وميرا يبكوا كرمال هالشغله. حطوا حد بالليل واخترعوا لنا اخبار تكانوا غفلوا. ناموا هني وضل انا مفنجر عم صلي. بركي الله بيفتح ابوي. كنت رافض انك تغني بمطاعم مع انه صوتك حلو.
6: ميرسي.
0: يا هلا. صرت فتش بتلخوت عشر لحد ما لقيت على الطريق هونيك فلاير مكتوب عليا
1: محليته الشيك للحظي الشيك تطلب وصفي شيك للاستعلام الاتصال على الارقام التاليه 01
4: نايفون
1: سكانر.
0: توظفنا بمحليته شيك لصحابه سهيل مسهل.
1: الله لا يسهل له.
0: وانطمينا هون بين السرامي
4: نحن بالاكثر.
0: حسبونات فاتي طالعه اشكال الوان، هيدي اللي اصلا فاتي ما بدها تشتري، جايه لتمرق الوقت وبس.
6: وبتطلع العله فيي. نزلي لي هيدي، قيسيني هيدي، اعطيني هيدي، فرجيني هيدي.
5: انفلتتني.
1: واخر شي بتقلك
2: ميرسي اخذنا فكره
0: مجبوره ضلك ضحكتي لا عقولة الخواجه سهيل
1: لانه زبون
4: دايما على حق
0: وعندك زبون جاي شارك على السعر وبس
1: ولا قلنا
0: 100000
1: هيك وهيك
0: 100000
1: ظبطها شوي
0: 100000
1: نزلها شوي
0: 100000
1: ولو
0: 100000 تكرم عينك فيك تقول له لا
1: لانه زبون
4: دايما على حق
0: وعندك زبون عقد حلو يعني عقدنا ما معه يشتري بشي تيصلح بدو فيز الصغير عند المعلم فرح
1: هذا عمل لنا قطن من هون ونعليه جديده ومبروك
7: بس كثير مكلف ولو تصليحه اكثر من حقه
1: اشتري غيره وريحنا
7: انا لو ما عايش غيره كنت صلحه بس ما بصير هيك هاي سرقه
1: ليك حبيبي هذا كان بوزه مفتوح ولسانه فالت ضبيني له لسانه وسكرني له بوزه فروح من وجهي احسن ما يصير فيك مثله
0: وعندك زبون مستعد في حق الصباط بلاوي المهم يكون بالمستوى المطلوب لان بمجتمع مثل مجتمعنا بيقيسوك من هون مش من هون اول ما يطلعوا فيك بيطلعوا بصباطك اهلا وسهلا مسيو تشرفنا وين شايفك قبل هلا انا مسيو صرنا معودين الراس نزول والرقبه مسنحه
9: قديش حقه هيدا
0: $400 استاذ
9: بس ما في اغلى
0: $400 معاش الشهر استاذ
9: والله
0: لا تعرف انه معاشي بيسوى صرمي اجل لك يعني حضرتك هلا رح تلبس معاشي باجرك وتفشخ فيه بالسوق
9: ما عندك شي اغلى
0: ليش شعاد اجرك
9: شعاد المهام
0: اغلى قديش يعني
9: معاش مدير شركه مدير عام وشال
0: تكرم عينك فيك تقول له لا
1: اعوذ بالله
2: لا
1: لانه زبون
4: دايما حق
1: وخصوصي هيدا الزبون
2: كل النهار طلع نزل
0: شيلوا ضب
1: قرب ورجع
9: فتوا ركب
0: كله $400 بالشهر
2: ماشي اجا يكفونا ايبيلاسيو لازم ندبر شغل ثاني
0: بعرف
3: هلا خبرنا بالتفصيل شو صار امبارح انت والشلبوط
0: امبارح كانت اخر ليله بالمطعم والحمد لله ما دامتي عم بتغني هون مثل العادي ولا تبعه وقف هون مثل العادي والجلبوط قاعد هونيك مثل العادي
1: حبيبي
0: حزبونات فاتي طالعة أشكال ألوان والموسيقى عافطة والكاسات عم تبوس بعضها كاس شعوب المظاهر
4: كاس شعوب المظاهر

0: شف لي هيدي حلوة الجيدة قدي بتكلفنا، روح ابعت للورقة هيدي وعطول تشرفنا.
1: خلص خلصنا وبلا هالعيبة يشيل عيونه وعنا، روح وقل له استحي عالشايبة هيدي ما

0: روح حالك طول بالك هيدا سبون دفيع
1: حل عني
0: ما تعمل مشكل احلالك من بطل نبيع
1: ابدا مش رح طول بالي يكون سبون مهم

0: طلعت ضو فرط الجو كلنا لبيب رحت السكرة وقشت الفكرة وبلش يوم جديد.
1: اللي بيضربك اضربه، مش هيك انت تقلي يا جدي؟ طب ما قدرت عليه؟ طيب ما هو مدعوم وانا ماشي اصلا مش قادر عشي، سبقتني الظروف، كل عمر الحياة راكدي وانا راكد وراها. وينك حكيني، مش مات فيي شوي بس حكيني. تذكر لما كنت قلي يا جدي انا وصغير؟
2: اللي ما بيرسم هدف واضح بحياته بيقضي حياته محكوم يشتغل عند الرسمين اهداف.
1: مش الحياة تركت لي وقت ارسم هدف كجدي، سكرت بوجهي وما بدي سافر، ما بدي ضيع بالمسافات، بربح هويتين وبخسر هويتي، هونيك بضل غريب هون بصير مغترب. الله يخليك اللي شو بدي اعمل يا جدي، ساعدني الله يخليك.
3: تخيل يا يونس تخيل، الخيال بحل كل المشاكل، هو صوص الحياة، بخليك تمرق الوقت اللي عليك بسلاسة وما بتعرف يمكن الخيال يتحول لحقيقة. انت فنان خيالك واسع، روحه ما تخاف. ويا ويل ما عنده خيال يا يونس.
1: شو بدي اتخيل؟
3: اللي حابب يصير معك تخيل، صدق نفس.
1: شو في صوت لطيف حدك؟ اه يا جدي اه، كل عمرك نسوان شي. بدي خبر ست عليك، بدي خبر تيتا، بكره بشو بدي خبر تيتا.
3: ليش فكرك ستك قاعده عاقلي عندكم؟
1: يعني مبسوط مطرح منك فوق؟
3: ليش مين قال لك انا فوق؟
1: وين لك ايه؟
3: ما في تحت وفوق، هودي خيال، مشان هيك عم اقول لك تخيل تينبلع الوقت معك بخاطرك يا يونس.
4: يونس
5: يونس رد علينا.
4: يونس بك شي شري؟
5: يونس وين رحت؟
1: عند جدي.
5: كيف؟
1: كنت عم بحكي مع جدي.
5: وشو قال لك؟
1: قال لي تخيل.
5: قصدت لنا قلبنا. هيها.
1: شو هي؟
5: هيها تخيل. انا من زمان قلت لك تخيل معي شو كنت بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معها.
1: شو عم تحكي؟
5: تتذكر لما قلت لك في فكره براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها؟
1: بس اللي تبع
5: ولكن بلا هيها.
1: لا لا لا ولا يمكن.
5: ممكن رز، صارت لك فرصه بتتعوض بس لحمزرات ذهب. اسمع مني يا يونس، خلينا نقب كلنا على وجه الارض.
4: عن شو عم تحكي؟
5: جوزك قادر يعمل مصاري كتير اذا بتعاون معي.
4: كيف؟
5: تبصير، تنجيم، علم فلك، رؤيوي.
4: يا مامي عم تفزعني.
5: بالعكس، ما في شي بيفزع تمثيلية ولا أهيا من هيك. بيفتح مكتب لقراية الطالع، بيعرف الماضي، فاهم الحاضر وبيشوف اللي جاي.
4: حلو كتير ودارج هالايام مثل البياتي.
5: لحشو البياتي احسن منك يا حواء قابل الليرة.
4: ايه بس مش مما كيف يعمل وبصير، يعني هيدي بدها موهبة. كيف بدي يشوف المستقبل هو مش قادر يشوف أبعد من منخوره؟
1: شو بدك ابعد من هيك يا عيني؟
4: ما عنده الموهبه.
5: عنده المعطيات وبيعرف ماضي كل الناس ساكنين بالمنطقه.
4: كيف؟
5: من وراي انا يا اديل بحرس الشوارع، بسمع اخبار الناس بالتفصيل وبنقلها حرفيا ليونس. يونس بيقولوا اياها مثل ما هي من دون ما يعرفوا المصدر، مدعيا انه هو بيعرف اخبارهم بواسطه الموهبه المزروعه فيه.
1: وين؟
5: والانسان لما بتكشف له ماضيه بتسيطر على حاضره وبيصير فيك تتحكم بمستقبله وبيصدق كل شيء بتقوله.
4: فهمت عليك؟
5: انا بجيب لك الاخبار بالليل وانت بتتسلك على الناس بالنهار، والناس ما بدها شيء لتصدق، ناطره الوهم. فكيف اذا كنت بتعرف عنه الكثير وبالتفصيل؟ البروفيسور يونس كاشف المستور. ولحق يا معلم عن نسوان فاتت على عندك اللي بدها تعرف عن حياتها عن مستقبلها عن ولادها.
4: نسوان
1: انا مش مستعد اضحك على الناس.
5: لك الناس هي رح تجي لعندك تضحك على حالها تتعيشها عمل الكذبه، انت مش عم تجرهم بالقوه، هن جايين لعندك باجريهم لانهم بحاجه لك، بحاجه للامل، للدفى، للطمانينه، لراحه البال، لحيالله شي بدهم اياه. انت اعطيهم اللي بدهم اياه، لا لحياته المعنى.
1: عيسى شو هالحكي البلا معنى؟
5: نحن شعوب الانتظار عايشين حياتنا بالنطرة، ننطر شي ما هو شي احسن من انه ما ننطر شي ونعيش حياتنا فراغ بدون شي.
1: ما فهمت شي
4: حبيبي. شو بتحكي حلو؟
1: يعني اجتك نوبة هالزكا فجأة انت؟
5: انا زكي من زمان بس مخبى ورا هالبدلة. ولك انا لو تعلمت كنت حكمت العالم كله.
1: ايه منيح ما تعلمت.
5: شو قلت؟
1: شو قولك يا فرح؟
5: والله شغلي مش عاطلة يا يونس، مو نمشي معها.
1: مش عايب نلعب بعواطف الناس يا فرح.
5: الناس الناس خف ايمانها وما عاد عندها مرجعية، صارت معلقة بحبال الهوى.
6: وانت حبال الهوى.
5: اذا ما قال شو اللي عندك، راح يروح عند غيرك، وانت حالة انك بحاجة
6: بتفيدهم وبتستفيد.
5: معه حق عيسى.
1: كل عمرك ما تفقوا على شيء هلا صار معه حق.
5: هالمرة ايه، والفرصة بتجي مرة.
4: بعدين هن عم يجي لعندك انت ما عم تفتري احدا.
7: مضبوط، ما بده يجي عمره ما يجي. يا الله يا ريت تزبط.
5: اكيد بتزبط. بعدين انت هون مش لوحدك، نحن حدك على طول. يمنى سكرتيرتك الخاصة وبتاخذ لك معيدك، فرح مستشارك الإعلامي مدير أعمالك، وأنا مصادرك الخاصة الاستخبخ.
4: وأنا
5: حرم البروفيسور الكبير يونس كاشف المستور
8: بزيادة يكفيكي شرفا.
9: يا رب تنوش بركي بدرغ على مصلحة الزفت وشفت شي يوم حلو بحياتي عبالي يصير اسم على مسمى.
8: يا جماعة أنا فاشل بالتمثيل.
5: أنت متواضع زيادة عن زوم. وقف
8: وقف
5: هبلة
8: هبلة.
10: نعم
5: رنخ نظرك وهبلة.
10: مني هبلة.
5: عمل حالك مش اشع حدا وبنفس الوقت اشع كل شيء.
10: بحياة الله
8: شو قلت الرعي شو قلت؟
5: عمل حالك مش اشع حدا وبنفس الوقت اشع كل شيء.
8: روق تشيل عوينيك بتزبط.
5: لا خليهم هن اللي عطينا الطابع الفلكي.
8: اه هن اللي عطين؟
5: الا مدام
8: مدام
5: ابنك بخير.
8: ابنك انت اكيد بخير.
5: خيط من لبيرة
8: بركي ما كيش بخير.
5: بخير
8: انت اكيد.
5: خيروا له
8: قولا مدام ابنك بخير.
5: عرض صوتك قول. مدام
8: مدام
5: جيتك رزقة.
8: جي طيب برك مش جيتها.
11: يلا يونس.
10: مدام جيتك رزقة.
7: يا برني شو لبقله طالع زلمة.
5: مدام
10: مدام
5: معك صبي.
8: معك ليش حبلي تسمع الله.
5: مدام
8: كله مدامات فيش ولا سلامة.
5: انت مغرومي.
8: يقطع هبلتك.
5: وخطيبك وفي وما بيخونك.
8: يقطع هبلته.
5: ورح تتجوزوا قريبا.
8: يقطع هبلتكن.
5: يونس حاسك رح توافق.
8: يقطع هبلتي.
5: يعني موافق؟
8: ما في غير حل.
7: يس
5: عظيم. هلا بنعمل جروب اب او زبون او زبون يفوتوا على المحل.
8: ماش بدي خد دوري. انت خد دوري.
5: لا انا ما فيي. بيعرفوا اني عم بتسمع عليهم بالليالي بس انت ما رح يجي الفكر انك تعرفهم.
7: حدا شايف في سياره عم تصف قدام المحل؟
5: خبوا كلكم. لك انت خليك هون. مين اجا؟
7: ليلى سليلة.
5: مغيرة تبع الكوبي؟
7: ايوه.
5: تعال هيدي اختها حبلت بعد 7 سنين جايزه وبعد مش تخبر حدا. الليلة ناويه تعمل سربريز وتخبر اهلها. فسباها انت على السربريز وخبر اختها الخبريه السعيده يا كاشف المستور.
8: عيسى
5: اذا بدك شيء انا مخبى هون.
8: عيسى ما تركتش وحدي.
5: يونس عملنا فيك كبير اذا مش كرمالنا كرمال بناتك.
7: بناتك
10: بناتك
7: وكرمالي.
5: يونس
8: قلت لك فور يو تو.
7: بونجور.
8: اهلا بونجورين. قصدي اهلا بونجورين.
12: سوري في ايس هيدي.
8: انت اجري 35.
12: كيف عرفت؟
8: خبرة. قصدي قدرة. قدرة عندي قدرة.
10: مدام مدام يا مدام
8: مدام.
7: أنا؟
8: أيوة
7: أنا دموزيل.
8: ما توخزيني متمرنين على مدام. يا مدام ديموزيل انا بعرف اسمك. انت اسمك شو اسمك؟
5: ليلى وليه.
8: ليلى وليه.

0: هنا راديو كوكبة.
1: جاي هلا ما بدي لك اياهم.
2: ليك شي مشو؟
3: عم بهبلها. عم رنخ نظري. هلا مش ايش شيء وبنفس الوقت ايش كل شيء. يا مدام دموزيل، انت عندك اخت حامل بعد 7 سنين جازي واسمها سهيلة.
2: مزبوط، كيف عرفت؟
3: انا يا مدام دموزيل بقرا الطالع.
2: بتقرا بالكف يعني؟
3: لا بقرا بالاجر. صدقيني علم قراءة الاجر علم قائم بحد ذاته.
1: انت عندك اخت حامل بعد 7 سنين جازي وعمرها 35.
2: مزبوط، واليوم رحت عند الحكيم لاتاكد من هالشيء.
3: اختك حامل ومكثرة.
2: طب
3: ماكسيموم مينيموم 1. ردي على الهاتف.
2: الو، ايه سهيلة شو عملت بالفحص؟
3: حبلي.
2: عن جد؟ يس حبلي صافي دموع.
1: دموع ادمي.
2: ما في منك واحد، انت الخبريه.
1: ما بدك سكربيني، بيطالك سكربيني بال $50 يا جماعه.
4: فنيت
3: $50 يا جماعه.
4: برافو يوني.
1: 5 دقايق طلعت $50.
5: وعدك 5 دقايق من $50 يا معلم.
2: عن جد بتريم ذهب.
3: خلاص ما بقى بدها، هيها
2: حبيبه. افكارك شو حلوه.
5: مش احلى منك، بس منيحه هاي دايره الاجر.
2: هيدي فظيعه، منين شفتها؟ ما خاش جوزي ذكي.
1: كيف شفت لي الدموع ادمي؟ ما زال مش حاطين شيء من كيسنا.
5: هلا المهم الست تخبر صاحبتها على الصبحيه، وصاحبتها خبر الجيران، والجيران يخبروا الحي، والحي يخبر المنطقه، ومسائب النسوان ما بيقاروا من بعضهم، رح يكونوا اللي عندك وحده ورا الثانيه، اللي ما بنعرف عنها شيء بنعطيها موعد لتاني يوم، كون انا بالليل عملت كشف حساب لكشف المستور.
2: طاقة القدر انفتحت لنا، واخيرا رح يصير فينا نتجوز.
3: وداعا ايتها النعليات المبعثره من حولي، وداعا يا عيشه الصرامي، واهلا بعيشه الكرامي.
1: بس يا جماعة هالمرة زبطت، فيكم ما تعوش تزبط مرة تانية.
5: رح تزبط، امن انه رح تزبط وبتزبط، والزبونات رح تعشوا هالمطرح يلي رح يتحول محل صرامي لمحل تبصير.
1: هي زيتها.
2: او لك بيمشي بلا دعاية؟
5: اسرع شي بيمشي ببلدنا هو الدعاية. تصديق على كلامي هلا بكون خبرية وصلت لمسيا سؤال.
3: بكير ما ظنش.
5: ظنش بتشارط انه وصلت انه رح يرحب بالفكرة، بدها تجيب له اجر لمحله، وبدل ما يبهدل فينا كل النهار رح يرحب فينا ليل مع نهار.
6: حبيبة قلبي يا حبيبة قلبي.
7: شفت
6: وين يونس؟
7: شايف الشباب؟ اوعى تفتش على مطرح تاني. هيدا محلك، هيدا هيدا بيتك، هيدا نعمل لك مكتبك هون، وهيك بنعمل اوفر اسبوعيه تجي لعنا ولعندك. بنوزع فلاش. بتقول
5: مع كل تبصير تاني بيطلع لك شخص صبابيط تقدمت محلات الشيء.
7: او
5: كل جوزين صبابيط بيطلع لك تبصيره تقدمت بروفيسور يونس.
7: سكانر يا حبيب قلبي يا يونس، وين كيف مخبيه هالموهبه؟ وين؟ ها بعدك هون انت؟ انا حكيت الرئيس مكسوسك، خلص رح يعمل لك دوامك على طول بالليل، بركي بريحني منك.
5: هذا المطلوب.
1: طيب سهيل، اذا بتريد عيسى من فريق العمل، عيسى معنا او بلاها؟
7: لا كيف بلاها؟ يا اهلا بعيسى، يا اهلا حبيبي، هيدا محلك، هيدا هيدا بيتك، هيدا بدك احكي لك الرئيس يدي لك على دوام النهار؟
5: لا
7: كيف؟
5: خليني بالليل، انا بحب دوام الليل.
7: اه ما عليه، انا رايح وسع عارمه بتضوي لنعلقها على باب المحل. البروفيسور يونس كاشف المستور، سبونسر باي احزية جوزيك. رجالكم
3: فتحت يا يونس، فتحت.
1: معقولة من ورا اخبار الناس ودع الافلاس؟
3: ما بتعرف قول الله.
1: طيب الناس شو ذنبها؟
3: ان لو عم بقولوا الله ما كانوا ببصروا عندك.
1: وداعا ايها الافلاس من ورا اخبار الناس. أصلاً نحن بهالبلد ما عنا مروة وجلد، إلا إنه نتسلى بأخبار العالم كله، غرقانين بهالفشل، علقانين بهالفراغ، ننتقد كل البشر، ما في شغلة فينا صاغ.
8: هيدي يا شبا هيدا،
1: ومن وين تجوز عيدا؟ نظيرة حبت لله، مش عارفة كيف تقله.
8: هيدا تخانق مع مديره، هيدا تأخر ليزلف، هيدا كدري تمشاويره، هيدا بلاش يقرب.
1: هيدي ضهرت مع عدلان، وهيدي حبيت فليتان، وهيدا سرب على الوحدة، وهيدا سرب.

اللي غير الحلس وامل انغرمت بليات وهيدا تشيرا مع الجارة موقف ع موقف سيارة وهيدا تخانق مع بيو هيدا ناصب عخيو هيدا سافر عالكاميرون نهار التلاتة ماشي هيدي جوزة عم بتخون فاتح لي دم وغير

0: انا بقدر الكفرين.
1: كيف؟
2: شو قولك؟
3: انا بقول هيها بدك ابك اب.
2: انه البروفيسور هو قال لك هالغنية بدك تضرب؟
1: ولو يا فنان البيرجو جاي ينغشك، سمعته للبروفيسور خمس اغاني، قال لي هاي ما تكسر القلب.
3: اشترينا
1: مبروك.
2: هيدا الشيك اللي طلبته حبة مسك.
1: رح اقسم لك حبة المسك جست مني الك.
2: انت التسجيل؟
1: بكرة الساعة 5 باستديو اسطنبول، نام منيح واوعى تشرب مساعة او سخنها، صوتك ثروة وطنية انتبه لنا عليه، اللي خلي لي هالصوت الحلو اللي عليك وللصوت شو البومه هي. اللي بده يغني وما بيعرف دو من الري، مش حرام انا ما غني، الله بيعطي لحمة للي ما عنده دراس، اخ لو في فلت من هالبدلة كنت فرجيك يا ومسيك.
4: طيب ليش التسجيل باستديو اسطنبول؟ بطلت تتعامل مع استديو اتينا؟
1: بلا، بس هيدا اللحن تركي، وفاء لحقوق الملكية الفكرية، بس يكون اللحن يوناني بنفز عتينا.
4: ايوه.
1: تأخر اليوم البروفيسور
4: يونس، اسمه يونس وبزيادة.
1: والله يومنا فاجأني يونس، صار شأنه عيل كتير، ناقشت معه الناس كلها مصدقته وبتحترمه وبتعيط له بروفيسور.
4: كل الناس لازم تصدقوا إلا أنت، من ورا مين صار بروفيسور؟ أنت اللي عملته.
1: بس عم نستفيد منيح من وراه.
4: هو عم يستفيد من وراك، لو منك هو ماشي.
1: معك حق، بس أنا أكتر من هيك ما فيي بين، وإلا بنفضح وبخسر وظيفتي.
4: إيه بس لازم تدق له على الجامعة شو 20% قليل.
1: كتر خير الله وكي يومنا بالقليلة عم بيع الحين على حجته، صار لهم سنين مع سنين بقلب هالعود.
4: لا بعد ناقص أنت تلحن وهو يبيعون، مش حلو الاستغلال. أنت صاحب الفكرة اللي بتجيب له أخبار، وهو صاحب الشهرة اللي بتجيب له مقال.
1: وطي صوتك وطي صوتك وطي صوتك وصي الفرح.
2: صباحو.
1: أهلا بالمدير. شو كيف البرنامج اليوم؟
5: اليوم نهار حافل، عندنا كذا موعد ومقابلة مع مجلة جوقة، جايين يخدموا مذكراته للبروفيسور.
1: ليش بيع مذكراته؟
5: $50,000 بعينيهم حق حصر لهم بس.
4: تفضلت؟
5: وفي فوق 50 ايميل لازم نجاوب عليهم اليوم.
1: حتى نربح وقت، أنا مجاوب عليهم.
5: لا، بجاوب عليهم البروفيسور، هن طالبينه وله.
1: وكفرح ما أنا اللي عم جيب الأخبار.
5: بعرف، بس في مزايطنا بدها.
1: فرح، أنا عيسى، أنا صاحب الفكرة ومنبع الأسرار.
5: عراسي، بس هلا البروفيسور مش كتير عايزك بقى، الناس عم تصدوا بلا سميتك.
4: شو هالحكي هيدا؟
5: شو ما قال لهم عم يبصموا له، أكثر الأحيان عم تنغش معه، كيف؟ ما بعرف.
4: بعده عايزنا ما أحلى.
5: ما ظنش.
4: شفت؟ قلت لك رح يجي يوم يكبوك برا، أصلاً بلش يزحطوك شوي شوي.
5: ولا ممكن، يونس ما بيعملها. عرفت بالمظاهرة اللي صارت اليوم؟
1: أي مظاهرة؟
5: ألوف من البشر احتجت قدام مسألة أبواق، بحيث البيات انتقدوا للبروفيسور بالعدد الأخير، فاضطر مدير التحرير يطلع ويعتذر قدام كل الناس، ويحط تصحيح بالعدد الجديد.
1: يا عمي هالبروفيسور خاضد الارض.
4: مبسوط؟
5: خاضد الارض وبس، برنامجه الاول على التلفزيون، ما عم نلاحق اتصالات، ايميلات بالالوف، ولكن موعد مش حتقدر ما بنستقبل.
1: يا عمي هالبروفيسور خاضد الارض.
4: مبسوط؟
1: طيب اي ساعه جاي المجله؟
5: ربع ساعه زمان.
1: منشان هيك قالنا في اجتماع ضروري، ترى بده ايانا نكون حده بمذكراته. شفتي شو وفي وقلبه طيب؟
4: انت قلبك طيب.
5: الو، اي مدام، اهلا. البروفيسور منه هون، شو بتريدي؟ بس شو هالمفاصل؟ ايه بيقول لك رح يمشي الحال، بس دفي حيلك منيح واشربي قصعين. اهلين.
1: وكفرح، هاي وصفه البروفيسور؟
5: هاي وصفتي انا، شو بدي لاحق؟ هاي لاحق ده معطر.
2: والمصداقيه يا فرح،
5: شو فاهمك بالبروفيسيوناليزم؟
4: بشو؟
5: بالبروفيسيوناليزم. هات لنشيل الفيش احسن ما نطولش اليوم.
6: بونجور، كيف كل يوم؟
7: اهلا.
6: ولو مرتي بروفيسور وصلت وبعدكم قاعدين، وقوف اذا بتريدوا.
7: بحياه الله.
6: عم بمزح، عم بتمرن فيكن، عم باخد دروس بالفوقية بمعهد فوكيست، كتير مبسوطة وعم بستفيد.
4: واضي.
6: وينو يونس؟
1: والله نحن بدنا نسألك وينو يونس؟
6: ما شفته من امبارح، هو كان عنده سهرة بأوتيل تيفنيسيا وأنا كنت سهرتي بالبيبرو. بتعرفوا نحن صرنا حالة اجتماعية مهمة، بدنا نلبي كل الدعوات.
4: يا عيني،
6: عينكم تشوفوني امبارح أول ما فت على السهرة، كلهم يطلعوا فيي ويتوشوشوا عني، ولا مصورين يصوروني والعالم يهنوني. في واحد قال لي وراءكم رجل عظيم، امرأة
5: تدفعه إلى الهاوية.
6: أصلا نجوميتي غطت على يونس، كلهم صاروا يقولوا هيدا جوز مرت البروفيسور.
4: الله يشفعك.
6: إيه شكلي منيح كرمال المقابلة؟ ميرسي. بعرف
5: حضرت البروف وصلت. هب
8: انصرف. استرح شباب. أنا قلت استرح شباب، استرح صبايا، جاهزين المقابلة؟
1: يونس احنا معك المقابلة؟
8: انت لا، بس رح نجيب سيرتك رمزيا.
1: شفتك؟
8: شو عندنا موعد لليوم يا فرح؟
5: في أربع موعد، أول واحد مع صحافي مش المذكرات، الثاني مع شاب اسمه الفونس بده يعرف عن مستقبله العاطفي، وفي موعد مع أبو الأوادي بشجع سيرة الهوادج، عايزك ضروري.
8: بزيادة لليوم نقول باقي الموعد لبكرة.
5: في اتصالات وإيميلات.
8: نجاوب على البعض منها بانتصار الصحافي.
5: مدام سالم عم تسأل عن ابنها إذا بلاقي وظيفة.
9: إلا بلاقي إذا فتش.
7: هلو.
9: واضح، بلاقي إذا فتش.
5: مدام كيمي اللي عم تسأل عن صحة ابن زوزو.
9: إلا صحته منيحة إذا توقع.
10: حلو. صحته منيحة إذا توقع.
5: مش طويل عم يسأل عن وجع ظهره.
10: إله عنده الخرز الثاني من العين والفقرة الثالثة ضربة على البنكرياس ينام على الواقف ويشرب زي زفون.
5: مدام نمر عم تسأل صار له شهر نايم على الواقف مثل ما قلت لها. صار فيها تنام على النايم يا ترى؟
10: إلا صار فيها الزفية.
7: حلو.
10: وتشرب زي زفون.
5: مدام عادل عم تسأل عن علامات ابنها.
9: إلا إذا درس بينجح.
10: يشرب زي زفون.
5: دومازيل لورا عم تسأل عن الخطيبة بالسويد.
10: إلا ما في خطر علي لأن عم يشرب زي زفون.
5: وعندك بصير درهش عم يسأل عن وضع شغله.
10: إلو أنا شايف غامي صودا فوق راسي ويمرق علي جبهة الجيبر كيف تكون بيضت. يشرب زي زفون.
5: مدام أصمت عم تسأل عن وجع راسها.
10: إلا ألف مبروك وجع الراس دليل إنه في راس ما في شي بيخوف وخلت تشرب
7: زي زفون.
10: لا كينا إذا بتريدوا صحة العيلة مش لعبي بلا مسح بالموضوع.
5: يونس
10: البروفيسور
5: مدام ريشا
10: اليوم فرحت تعبت نقول لهم كله لبكرة.
5: يونس دخلك شو قصتها زي زفون؟
10: ماشي ماضي كونترا مع شركة زي زفون بيطلع لي بورسنتاج محرز على البيع.
4: تفضل.
10: هاي شريك كيف كانت سهرتك امبارح؟
6: عاطلة جدا كلها بالفرنساوي ما فهمت شي. وانت كيف كانت سهرتك شريك؟
10: عاطلة جدا كلها بالعربي وما فهمت شي.
6: فهمت عليك.
5: يونس بدي احكي معك موضوع.
10: بعدين يا بعدين بدي اتهيأ للمقابلة في مذكراتي بالدق ولازم ذاكرتي تكون جاهزة.
4: شرب زي زفون.
5: مين اجا؟
10: هيدا الصحافة.
4: لا هيدا زبون المحل.
5: مين؟
4: سلمى سليمة.
5: ما غيرها تبع الكشف؟
4: ايوه.
5: اعال مكسبة زبوني الك.
10: ما قلي فليدي.
5: ما تتكبر عني عم يا يونس، الله رزقك ما تبطر، البطر بداية الطفر.
10: صحيح شو فينا نكسب عالم نحن ربحانين.
4: مظبوط.
10: مين هيدي؟
5: هيدي بيتها بشارع السلاحف، بيا مريض، اما مع سكري وخيها مسافر، ومغرومة بواحد اسمه فراس بيدرب تنس.
4: شفت انه بعدك عايزه؟
5: إذا بدك شيء مثل العادة أنا مخبى هون. جود لك يونس.
6: أنا وين بتخبى؟
5: على تبخيتي.
6: نعم أنا أديل حرم البروفيسور.
7: على تبخيتي.
6: أوكي الشريه ما بدك تحرني الليلة بأي مطعم.
10: على تبخيتي.
6: فرجيهم للعالم إنك بطلت عايزهم واختزل الحياة يا سيرم فلسفة معاك.
10: تبخيتي.
4: بونجور.
10: أهلا بونجورين.
4: حضرتك بتبيعهم؟
10: كنت وبعدني.
4: كيف؟
10: ما بتعرفيني؟
4: صراحة لا.
10: أنا يونس كشف المستور، مش حضرتيني على التلفزيون؟
4: ما بحضر تلفزيون، حضرتك بتمثل؟
10: هيك شيء، أنا بقرا بالإجر.
4: أصلاً أنا مبتدي هالقصص.
10: ما تحديني أنا بعرف أخباري.
4: شو هالخرافات؟
10: ما تتحديني لينفعوا ندموا.
4: هات لنشوف، فرجينا براعتك يا بروفيسور.
10: أنا بعرف اسمك.
4: والله؟
10: أنت اسمك سلمى.
4: بتكون تعرفني من أبي.
10: بعرف أسرارك.
4: ما عندي أسرار.
10: ما حدا ما عنده أسرار.
5: أنا عم بيّن.
10: بيّن كيف صار؟
5: برافو.
10: برافو. مش منيح؟ مش إلك إلا.
4: نعم.
10: مش إلك إله للوالد كيف صار؟ مش منيح؟
4: عم يرجع لورا.
10: إن شاء الله يقدم لقدام ليتحسن الوضع.
4: الله يسمع منك، بس كيف عرفت إنه مريض؟
10: قلت لك أنا بقرا بالإجر، علم قراءة الإجر علم قائم بحد ذاته.
4: أول مرة بسمع فيها.
10: أعطيني إجرك، أنت عندك خي مسافر وعمره 38.
4: صح، بس وين؟
10: بس وين؟ سؤال حلو بس وين؟ بتعيد السؤال على العيلة بدي عازمك على المعروف.
4: بس وين؟
10: بس وين؟ الخطوط مش واضحين، وينك مخبى يا أزعر واهر واهر واهر.
4: عم تكتكني.
10: روق اتحمل شوي زكزكي تكنا الإناه، هو بالحقيقة مسافر
5: كندا.
10: آه؟
5: كندا
4: عم تحكيني؟
10: لا عم بحكي الرياح الشمالية، بس يبدو انه الرياح الشمالية صوتها واطي، يا ريت بتعليه.
7: كندا
10: كندا رياح شمالية جنوبية شرقية غربية، انا وانتي ورياح وبس.
4: فظيع انت بالله السدر.
10: هيدا المطلوب.
4: خي منيح؟
10: خيك بخير.
4: وين هلا؟
10: عم ياخد دوش تحت الدوش وتروق منقوش ورايح بالبتوموش عشغله بيحشوش.
4: يحشوش؟
10: يحشوش الكندية.
4: يس مظبوط. هو مثل هلا ببلش دوامه.
10: سامعة يا ريح شمالية؟ هيدي عرفتها بلا جميلتك.
5: سلام
10: امك كيف هتضغط معها؟
5: سكري
10: وسكري وليه يوسف عمره.
4: علي
10: رح يوطى.
4: عنجد؟
10: تنتبه على الخرز الثاني بالعمود الفقرة الثالثة ضربة على البنكرياس مما رح يسبب لها سكيفيسيون.
4: شو هيدا؟
10: هيدا مرض جديد واصل على السوق ولو مش سامع بالسكيفيسيون.
4: الو دواء؟
10: أرجوك أنا ماني طبيب بس بقدر أنصحها تشرب زي زفون.
4: لك كيف تعرف كل هالأخبار؟ طيب بتعرف شو اسمه خطيبي؟
10: ليش خاطبي دخليك؟ أنا قالوا لي مغرومة بس يا عيسى يا ريحاء يا ريح.
4: ما إلي زمان خاطبي ثلاث أشهر.
5: هيدي فتتني.
10: ثلاث أشهر كثير، أنا خطبت شهر وحسيتها كثير وبس جوزت قلت يا ريت ما عندي خاطب.
4: شو؟
10: ضبي يا ريح الشرقية. سمعت
4: لي شو اسمه خطيبي؟
10: خطيبك شاب حلو.
4: تيكس بس أنت بتقلي شو اسمه ساعتها بوصل لك بالعشرة.
10: اسمه ساعديني يا ريح شمالية عليك الأمان ما حدا قاشرك غيري، هو بالحقيقة اسمه
4: بكشي
10: عقل.
4: مظبوط ببلش بحرف الفه رح ساعدك، آخر حرف سين.
10: في وسين، في وسين. أرجو إنه ما يكون اسمه من حرفين. في وسين.
4: هاي سلمى كيفه في راس؟
10: كيفه في راس؟
4: مظبوط منيح. طب شو بيشتغل؟
10: بيشتغل بيشتغل بال على شو؟ بال على شو؟ بال على شو؟ بال على شو؟ بال على
5: بنفذ سجاج.
4: كيف هالتاني اسمعي؟
5: كيف هالتاني اسمعه؟
4: شوف يوم بالتنس.
10: شوف يوم بالتنس بس انتبه على الخرز الثاني بالعمود الفقري الثالثة ضربة على البنكرياس مما رح يسبب له كرفسيان وحشتوطع يا رياح الغربية دنتينا.
4: طيب بتعرف شو اسمه خيو الكبير لخطيبي؟
10: عماد.
4: خيو الثاني؟
10: جهاد.
4: والثالث؟
10: فؤاد.
4: طب امه؟
10: جميلة.
4: وبيو؟

0: النمر
1: سبعة سبعة
0: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
1: سبعة
0: سبعة سبعة
1: سبعة سبعة
0: خمس
1: اختر
0: شو بدك تعدي سليلي كلها
1: اختر يا عدى طب رح نتجوز انا وفراق
0: ما بنصحكم بس رح تتجوزوا
1: يعني هو عن جد بحبني
0: بموت فيكي
1: انت بتعقي مو انا بموت فيك مو هو ما رح خونه بحياتي
0: انتبهي بعد موسم بالصف عم تخوني
1: هدي حلويني تخوني حلوه
0: ما بدك سكربيني بيطلع لك سكربيني اوف 100 دولار يا جماعه
2: عظيم
0: بكره خذوا حصصكم 10 ب10 ب10
1: وانا
0: انت 70
1: طب يا ريح الغربيه
0: شرقيه
3: شرقيه غربيه مش مهم مهم تضبك انت فتح بينا
1: ما سمعتوا شو قال
4: 10 ب10 ب10 ب70 شو هالعدل انت لعنته كل شيء هو اخذ كل شيء لك عيسى اذا ما رح طالب بحقك خليني طالب لك انا
3: جيت شو ما بعرف احكي
4: هيك لايقه خلصني احكي لان مصيره معلق فيك اذا تركته بتقطعه
3: لك يا يمنا الزلمه مش بحال جميلتي الناس عم بتصدقوا لو شو ما ترشى
4: ايه بس الله كبير شو برهنت له انه ما في يستغني عنك قل له يا بيزيد لك نسبه كبيره او بتفضحه
3: بتفضح حالي
4: تعرف شو هدده يا بيعطيك حقك يا بتعطي المعلومات للبي انت منافسه الوحيد ويقف على اجريه فكان بطل
3: يا يمنا القصه كبيره
4: اذا ما اعطاك حقك حقك تكبرها دق الحديد هو وحامي حش يطلع لك من الجبل انه بكفي غشمني
3: يونس مش عاطل بس مش فضيله
4: شو بك ملبك عيسى انت اللي وصلته لهون انت اللي حطيت له الفكره براسه كنت انت اللي مسيطر عليه بس مش حلو انقلبت ادوار وسيطر عليك ليه
3: صراحه معك حق بس ما بعرف كيف سرقوا سطوي علي عيونه بخوفوني مش كأنه عن جد بيعرف المستقبل ويمكن بيعرف النوايا كمان
4: عيسى وعا هلا بعدك عم تلقنه
3: ناس بخلوك تصدقي ماشيين وراه مثل الغنم بيعبدوا عبادة وكح يدخلي عقلاتي والأضرب من هيك عم تزبط معه
4: عم تنوش عم بتسائب وكذب توقعات تانية ما ظبطت وطلعت فالصو بس الناس تحكي باللي ظبطوا
3: شفت كيف؟
4: هدي عن زكيك
3: خلص لعيونك هلا بدي احكي معه
4: ضروري حش الست أدرف عتلي من أخيرة مش يا فرح ما بقيت هدى عن المدير علينا
3: يونس وين كنت؟
0: كنت عم فضي الزيزفون
3: يونس؟
5: يونس
0: بدك زوجي
3: شو عرفك؟
0: ولو يا عيسى نسيت اني بقرا طالع والنازل
3: شفتيه؟
4: انه اذا في مجال نزيد النسبة تبعنا؟
0: قريبا جدا رح تحصل على زودي شرط تشرب زيزفون
3: كتر خيرك، عودك عنا زيزفون بالبيت؟
4: الله يسعدني عليك عم يتمسخرنا
3: طيب وكيف عرف انه بدنا زودي؟
4: صعبة هي على اساس بكون سمعنا من جوا
3: وصل الصحفي من مجلة جوعة
5: صباح الخير يا صباح الخير
0: صباح النور يا صباح النور
5: مرحبا
0: يا هلا
5: بروفيسور كيفك؟
0: الحمد لله انا منيح انت كيفك؟
5: انا بديت عليك انا كيف مي؟
0: إيه ممتاز ومستقبلك عظيم
5: بالصحافي؟
0: لا
5: دعيك وسيم وسوم من مجلة الجوقة
0: دعيك يونس يانوس من دريا الفوقة
5: ممتاز ممتوز لذيذ لذوذ عزيز عدود
0: تفضل بليز بلوز جلوس
3: بتشرب شي؟
5: شو بتحب تضيفنا؟ يا فنان يا مفنون
0: زي زفين زي زفون
5: رهيب رهوب
0: بحب عرفك على ستاف تبعي وقفوا بستاف إذا بتريدوا حضرتوا فرح فروح يمنى يمون وعيسى عسعوس
5: شرفنا سكرتيرتك
4: الاسيستانت
5: مساعدك
3: المانجر
5: حضرته
0: الكل بالكل هو صدوق
3: لحن وبغني وبمشي السير
5: نيالك
3: ما تشد ايدك
5: عن نيالك
3: لا عن جد شيل ايدك
5: استافك حلو
0: استافي من احلى استافات الموجوده بالستوفي كلها تبع المساتيف المستفين اذا بتريد ستاف تفضلوا
5: خلينا نباشر بالشغل انا بحب الدقه بالمواعيد وما بحب ضيع لك وقتك يا صديق يا صدوق
0: مبين عليك دقيق دقوق
5: بالاول ليش اخترت مجلتنا لتخصها وتشرفها بمذكراتك يا صاحب الذوق الرفيع رفوع
0: صراحة دفعوا لي أكثر من غيرهم صاحب مجلتكم دفيع دفوع
5: جواب صريح صروح يونس كاشف المستور مينك وينك ليشك قديشك
0: شو عم تاخد قياسات ولخي شو مينك وينك ليشك قديشك
5: بما معناه لوين لمين لكي
0: فرقت هلا قول من الأول هيك يا رجل شوف لايك هون هونيك فوق
5: الله الله جواب واضح
0: رفيق أنا زلمي واضح هون هونيك فوق
5: جواب رائع
0: ببنك تسجل
5: عم سجل هيدا الزر كابس مكبوس بعدين ما تعتل همي أنا ذاكرتي ما شاء الله ببلع الأفكار
0: مبين عليك بليع بلوع
5: يونس طفولتك نشأتك مراهقتك كيفن
0: الحمد لله منيح انتو كيفكم اهل منيح تبطلوا
5: الله ثقافي كلتور
0: ما في انا بالكلتور كتير ما في بالكلتور كتير ما في بالكلتور كتير ما في
5: شكلت زهره بسرعه قياسيه بعلم قراءه الطالع كيف مين لوين
0: شوف هو لك هو حقيقه هو بشكل عام
5: يا سلام يا سلام وضوح
0: ما في انا زلمه واضح
5: وضوح
0: يا عين عليك
5: يونس
0: هاي شباك
5: وقفت قدام المراجي شو بتقول لحالك
0: البلي تسترك سطر
5: ها هيك بتقول لحالك؟
0: عالسؤال بلي تسترك سطرة عالسؤال.
5: كتار عم يسألوا كيف فيك تشوف أو تقرأ المستقبل، هل هي موهبة قدرة أم علم؟
0: هي ما خصك صراحة، هيدا سر المصلحة.
5: صحيح صاروخ،
0: وانت هرق مهروق وأرجو نضل بإطار المسكرات.
5: شو اللي مخليك باقي بمحل الأحذية اللي كنت تعمل فيه؟ هل هو وفى دفى أم جفى؟
0: هو كفى. أسئلة سخيفة يا خي، هذا المحل بدر تخير علي، كشفت موهبتي بقراءة الإجر أنا ومقيس صرام للناس وبقيت فيه وفاء مني إلو.
5: يعني وفاء
0: يا خي؟ كفى.
5: هيدي صور عائلية؟
2: إيه نعم، هيدي أرشيفي، خدهم بس ردهم.
5: حلوين للنشر طبعا. هيدي العيلة؟
2: إيه نعم، هيدا الوالد والوالدة.
5: أيه الوالد وأيه الوالدة؟
2: شو سؤالك حبيبي؟
5: أيه الوالد وأيه الوالدة؟
2: أيه بشوارب وأيه بلا شوارب؟
5: المشواري بالوالد؟
2: لا، الوالد بشواري. الوالد بالكولو.
0: ما كيف وصفوه بالمجلة هيدا؟ مين في بظهرك انت يا ابني؟ مين
5: وانت وين؟
2: انا كنت بتاني اوضه الحائط على الحائط بروما فصورة هيك. هيدا انا، هيدا انا يا ازعر، يا انا يا ازعر. شفت وين كنت عم بتنقوز على الوالد والوالدة؟
5: هودي مين؟
2: هودي خالتي وخالاتي، عمتي وعماتي، جدي وجداتي، ست وستاتي، وجيراني وجيرانها.
5: وانت وين؟
2: انا كنت بالحمام، انحشرت بالصورة، فت على الحمام. اصلا ما بساع وين بدك تحطني.
5: تحش حالك كنت؟
2: احترم حالك انت.
5: هيدي مين؟
2: هيدي صورة حماتي. حماتي شو بدك فيها؟ هيدا لهون حماتي، خليها معي. شو بدك فيها؟
5: بس حلو نشر صورة حماتك
2: يا خي. شو بدك بهالشغلة؟ بدك تبيع؟
5: بلا.
2: بدك ينفق العدد؟
5: بلا.
2: بدك تبيع؟
5: بلا.
2: بدك ينفق العدد؟
5: بلا.
2: بدك تبيع؟
5: بلا.
2: بدك ينفق العدد؟
5: بلا.
2: خلص بدك تبيع؟
5: بلا.
2: بدك ينفق العدد؟
5: بلا.
2: خلص شو بدك؟ بدك تبيع؟
5: بلا.
2: بدك ينفق العدد؟
5: بلا.
2: الصبح انا وياك الليل بدك تبيع؟
5: بلا.
2: بدك ينفق العدد؟
5: بلا.
2: بدك تبيع؟
5: بلا.
2: بدك ينفق العدد؟
5: بلا.
2: بدك تبيع؟
5: بلا.
2: بدك ينفق العدد؟
5: بلا.
2: شو بدك فيا؟ خليها معي، حي معي هون. شو بدك فيا؟ خلص شو ما بدك تبيع؟
5: بلا.
2: كيف هو العدد؟
5: بلا.
2: اتركها معي. شو بدك فيا؟ حي معي هون.
5: ما بدك تبيع؟ بلا.
2: ما بدك كيف هو العدد؟
5: بلا.
2: خلص خليها معي، خذ محل العائله كلها مجموعه تتلفى مين؟
5: كل العائله.
2: كل العائله.
5: وانت وين ما كنت؟
2: بلا، انا كنت عم صورها، انا مصوره هالصوره.
5: بدي في صوره لك. ما في صوره لك؟
2: في صوره الاشعه وقت عملت صوره لصدري مشان دقت النافيس طلعت ستريس.
5: يوني
2: قلت لك ستريس.
5: كيف بلشت عندك الموهبه؟ هل هي فطريه، اكاديميه، انسيابيه ام اكتسابيه؟
2: هاي هي اخر وحده استفسخها فيي.
5: اكتسابيه؟
2: لا، اللي قبلها.
5: انسيابيه؟
2: اللي قبلها.
5: اكاديميه؟
2: اللي قبلها.
5: فطريه؟
2: اللي قبلها.
5: خلصوا.
0: خلصوا؟
2: فاذا اللي بعده انا موهبتي استفسخيه مع شويه فطريه مسلوقين وعجنب بطاطا مقليه. ودوق يا معلم.
5: ما شاء الله شو ملم.
2: كثير ملم، من انا وصغير بلشت مل، تصرت لم تصرت ملم.
5: زميلك
0: هي شو باك؟ شو باك؟ كلك في بتكهرب. شو باك؟
2: رح تروحني بالقلب.
0: شباب
5: عذرا.
0: رح روح فيا. شباب
2: شوي شوي علي.
0: شباب
5: عفوا.
0: بنكون ماشي مع حلينك. شباب شباب
2: سلي ايش وبيك تشوف.
0: شباب
5: عفوا عفوا.
2: ما بكفي المقابلة؟
5: بلا.
2: ما بكبيع؟
5: بلا.
2: ما بكين فوق العدد؟
5: بلا.
2: شو بيك؟
5: عفوا.
2: شوي شوي.
5: زميلك
2: ايوه
5: قارئ الطالع سمين البياتي بيقول عبر مجلة ابواق انك مهرطق.
2: ايه بس ع اكاديمية وهرطقته فطرية، هو دخيل على الهرطقة.
5: بتسمي فنك هرطقة؟
2: شو يعني هرطقة اصلا؟
5: يعني جاي من هرطقة يهرطق ويتهرطق. هرطيك هرطوك.
2: هرطيك هرطوك، هذا صاحبنا برج حمود عنده محل زياد.
5: بياتي استهرتك.
2: شو عمل بياتي؟
5: البياتي استهرتك.
2: استهرتني. استهرتني. البياتي استهرتني. شو يعني استهرتني اصلا؟
5: هرطوك يعني كذاب؟
2: لا يا اخو الهرطوك. يا خي البياتي بغار، شو بده فيي؟ كل واحد بيكون رزقته، هو ببيته وانا ببيتي، وما حدا يفوت بيتنا احسن ما نخبر بيتنا عليها. انت صاير محكشون كبير، انت محكشون كبير.
5: محكشون شو يعني؟
2: جاي من محكشي ومحكش ويتمحكش. لا تتمحكش.
5: فينا نحكي عن
2: لا تتمحكش.
5: فينا نحكي عن
2: لا تتمحكش.
5: تسمح لي؟
2: تمحكش.
5: فينا نحكي عن حياتك العملية؟ حقيقة انا بعرف انك نقلت كثير شغل. نقيل نقول.
2: كنت نقيل بالمدرسة نقول بالشغل.
5: شو اشتغلت بأيامك؟ نحن بنعرف انك ما بتستحي بتاريخك.
0: طبعا انا لو وصلت لهون حفرت بالصخر،
2: أنا ما تعلمت لأما كان معي مصاري وما صار معي مصاري لأني ما تعلمت.
0: أول شغل اشتغلت بحياتك تفرخ عند ميكانيسيا متعصب وحاطط صورة زعيم.
3: يا يونس ناول لي مفك الـ14.
0: نقلت على جراج تاني يا محلى الأولاني.
3: يا يونس ناول لي مفتاح 8.
5: ليش بهذيك الأيام كان في 8 و14؟
0: إيه بس بغير أسامي، كل فترة بغيروا عنوان القسمة، مرة مسلم مسيحي، يميني يساري، 8 14، حكمي رياضي، تعددت الأسامي والقسمة وحدة، لازم يخترعوا لنا فريقين تيضلوا متفقين علينا أو يختلفوا علينا. شفتي؟
5: هيدا قدرنا طائر الفينيق.
2: فز جيب لي الجفت على السريع، يلا على السريع.
5: شو خصو هلا طائر الفينيق؟
2: شو جايبه هلا شنطة القيام؟ عطر هلا طائر الفينيق. كم مرة بده يموت يرجع يعيش طيطير بجانح واحد؟ لأنه ضروري يكون في جانح مكسور، ممنوع يقول فريقين ويمشوا على نفس الإيقاع، ساعة البلد بحلق بالعيلة وما بيعودوا يقدروا يطلوا. مثل وضع البلد، جوانحي مكسرين، فنقلت من الجراج على صالون ستاتي.
1: هاي بدنا براشينج.
2: كل نهار تبحيش بشعر النسوان، والله يساعد اللي بيشتغل تحت ايدين النسوان يا معلم.
1: يي ليه طالعين هيك؟
2: مدام
1: كثير منكشين.
2: مدام
1: لونه مشيع.
2: مدام
1: بوبيس.
2: مدام
1: يا انا شكلي هيك؟
2: انت اضرب من هيك.
1: جيسكار جيجي تعا شوف شغيلك.
3: لحظة لحظة لحظة شو في؟
1: عم يجاوبنا؟
3: عم بتجاوب مدام سيلاتي ومدام خريلاتي ولا؟ اطلع لبرا وحش فل.
1: برافو جيسكار.
6: ثانكس.
2: فليت من عنده ومقرر ما بدي اشتغل عند حدا، حولت سيارتي لتاكسي واشتريت نمرة حمراء.
3: تاكسي؟
2: هي انا سيد نفسي، على القليل في ضمان صحي، بس ما كنت عارف اني رح اوصل هالقد للضمان، طلعت بصحتي، شغلي بتعصيب بتعصيب وبهدلي على الطرقات.
3: على صديقو؟
2: مش واصل.
3: لوين واصل؟
2: على البربير.
6: بربير؟
2: مش واصل.
6: لوين واصل؟
2: شو مبين بارك بالدور انت عيسى؟ خلص خلص لك المشهد.
3: اه والله
2: هاي انت عجبتك القصة يا عيسى؟
3: اعوذ بالله يا خيال
2: حيالك معسعس. شد حيالك عيسى. شد حيالك كارلوس.
3: بربير؟
2: ايوه.
1: البترول؟
2: 2000 2000 2000 2000
1: طيب 2000
2: طيب 1000. كل نهار صميت بدل وشريعه مع زبونات،
3: والسواقه بلدنا مثلنا كله مأخر، كله بده يوصل قبل الكل وما حدا بيوصل على الوقت. ولك زيح يا جيب.
2: طلع راكب نازل راكب لحد ما طلعت معي بنت بتاخذ العقل.
1: هيدي انا.
2: اول ما شفنا بعضنا دبنا ببعض.
1: انت دبت قبلي، انا طولت لدبت كتف الفي.
2: ضربت فريم بارضي.
3: ممنوع الوقفه هون يا حبوب.
2: لوين وزين؟
1: وين ما بدك
2: تفضلي.
3: امشي يا حبيبي.
2: مشينا وبعدنا مشين لهلا. بالاول تبلكمت شوي وجبت فرد جنبي.
3: حرك يا ترين.
2: بدي اقرب صوبه ومستحي.
3: قرب خلصني.
2: انا غير فيتاس وهي تضحك. انا غير فيتاس وهي تضحك. انا غير فيتاس وهي تضحك. تاني مشوار صارت هي تغير فيتاس وانا اضحك. عاشر مشوار وقع الغرام، تحمست وقررت اتجوز.
3: وقف يا حمار.
2: معك حق، يا ريت حدا نصحني وقال لي وقف
3: يا حمار.
1: يونس
2: انا عارف الجيزه صعبه هيك.
1: عينك تشوفيني فستان الابيض شو كنت طالعه حلوه، كيف فرحه كبيره.
2: واخر فرحه
5: هيدا اجمل نهار بحياه العروس، مشان هيك بتلبس ابيض
2: ومشان هيك العريس بيلبس اسود. صرت بتشتغل دوبل يا معلم، خصوصا انه بعد سنه صار بطنا قدامها.
1: شو هالليله معك صبي؟ بعرف
2: جبنا اول بنت نورا.
1: تقبرني صار صبي.
2: تقبرني صار صبي.
1: سكتي صار عندها بوي فريند بس بيا مش عاري.
2: ما في اعقل منها، من البيت للمدرسه من المدرسه للبيت.
1: كل يوم بتروح لعنده. ايه انا اوبن مايند.
2: ماكسيمو بتروح تدرس عند رفقاتها البنات واما بتوصلها
1: لعنده. بتقعد لها شي ساعتين ثلاثه عنده.
2: ساعتين ثلاثه وبترجع على البيت تلفين من الدرس. يا حرام يا خيي، انا واعي على تربيه اولادي، بدك تنتبه لهم بالايام يا خوي.
5: وانا عملت تربيه
2: بعد سنه حبيت عن جديد.
1: شو هالليله معك صبي؟ بعرف.
2: جبنا ثاني بنت ميرا.
1: ميرا تقبرني، ما معها خبر شي مثل بيا.
2: ميرا تقبرني، ذهنها غليظ مثل امها. قبل ما بيجي انا بجمطر سيارتي، 3 أشهر ما معي صلح، توظفنا هون بس ما بكفي. انت بتعرف انه مدامتي صوتها حلو؟
5: صحيح.
1: بتحب سمعك شيء؟
3: لا
2: على كتر الهموم نسيت اني فنان وضاع الفن بالكمبيالات. بس ليش ما بفيله من بيناته وبرجع بشتغل؟ انا بدق ومرتي بتغني ديو.
1: اديل ويونس.
2: يونس واديل.
1: ليديز فيرست.
2: هاي بالانجليزي، بالعربي انا الرجال هون.
7: رجال.
2: اخ خلت تتربى وبلشنا يا معلم شغل بالمطعم. هي تغني وانا عصيب، وهي تغني وانا عبي، وهي تغني وانا انبح، وهي تغني وانا عصيب، وهالشامباني عم تفتل فوق روسنا وعم يفتل حوالينا البطر ونحن عايشين بالطفر يا طفل.
3: بيت شامبين من فرح لسابين،
6: دوتا دوتا دوتا دوتا
3: بيت شامبين من عيسى ليمنى،
6: دوتا دوتا دوتا دوتا
3: عمره.
2: كله كرمال يقولوا له اسمه على الميكرو ويضولوا في التاش، تضولوا وجهه 20 ثانية، 2000 دولار حق 20 ثانية، نحن بنفلح 8 ساعات ب 400 دولار، عقد ناس عم تتفتح مع القناني، وعلى اللي عم تنسكب بالكاسات، والجو واصل للجو، ليلة عيد البطل العالمي، مباراة بالتفتيح والتفشيخ. أهلا وسهلا فيكن بمتحف البطل الوطني. منكفي بكرة إذا بدك، تعبت اليوم.
5: مذكراتك مثيرة، بكرة رح نحكي عن طفولتك.
2: الولد اللي ما بتعرف عنه يحو قدامك بعده عم يجرب يخترع العيب ليمرق الوقت.
5: بعيدا عن الاحتراف، فيك تقلي شو ممكن يصير معي بالمستقبل؟
2: لك حبيبي قريبا جدا رح تنشحط من مكان ما.
5: من وين؟
2: شفت كيف؟ طلع لبرا، بكفي اليوم لبرا يلا.
5: زبطت زبطت معه، عبقري رؤيوي فظيع فضوح.
1: بدك شي شاري؟ انا رايحة.
2: لوين رايحة؟
1: عند الماما، اخذت لها معي شوية غراض. شوفك عشية مطول.
2: ليت موعده بالحقي
1: انه شي ساعة يعني
2: ماكسيموم.
1: اوكي
2: أدل، أنا بحبك.
1: وأنا كمان.
3: يونس بدي أحكي معك شوي إذا بتريد.
2: بعدين عيسى بعدين، عندي موعد.
1: قلت لك رح يجي يوم ما بقى يرد عليك.
3: يونس هلا بدي أحكيك. بروفيسور دخيلك وصل أبو العويدي مع شبابه ومصر هلا يفوت لعندك.
2: شو بده هيدا؟
3: قال بده يعمل معك اتفاق، هو بدلك على السيارة المسروعة، أنت بدل المسروعة سيارته وبتتقاسم الأرباح. بلا مزبون يفهم مشوار لعنده.
2: شو هالحكي البلا طعمة هيدا؟
3: هودي جمعت السيارات دخيلتهم خذوني من هون.
1: عيسى ولو أنت فزعان منهم.
3: أنا اللي لازم أفزع منهم، هودي ما فينا لا يوم ولا رح يصير فينا.

0: يا هلا يا هلا بالشباب يا هلا.
1: كيفك يا بروفيسور؟
0: لهلا منيح.
1: باختصار شديد، نحن قاطعين مسافة طويلة لنعمل نحن وياك دال.
2: شو؟
1: دال يعني اتفاقية، ولو ما بتعرف شو يعني دال، وين سكافتك الانفتاحية؟
0: نسيت على الكومودينا.
1: انت الناس غبية بتقصدك لتعرف عن قاتة، وطبعا في ناس تقصدك لتعرف عن مسروقتها وين، فنحن مندلك على السيارات المسروقة، حاسس نحن قصصنا الشو.
0: السيارات
1: المسروقة، بيقول لك ينزل زيبه عن طريق فلان بنسروق الفليتاني.
0: كتر ألف خيركم.
1: والمفتاح بقلبك.
2: كمان.
1: والبنزين علينا.
2: كمان.
1: بنعبي لي اياها ما تقطع على الطريق، حرام في ضمير بالدق، بدك أحسن من هيك خدمة؟
0: شو بدهم أحسن من هيك سيرفيس؟
1: دليفري. بنوصل له اياها نحن، بدك نرفع مشوار لعنا وعرض حاله الخطر.
0: وعرضكم أنتم كمان.
1: بشر. نحن والخطر ولاد العم.
0: والله لازم يعني
1: انت هيك بتعمل حالك فهمانه وبتدله عليها نتعصب الاتعاب نحن وياك. 2000 دولار
0: يا بلاش.
1: 1500 لنا
0: طبعا
1: و300 لك
0: بزياده على رقبتي، بس بعد في 200
1: اتفقا. 200 دولار اتفقا. نحن تحت القانون وبنشتغل جالس.
0: ايوه. وين المواطنين تيجي تاخذ دروس بالمواطنيه؟ وين
1: اسعارنا جايه؟ مش نحرق اسعار السوق، مش ملتزمين باسعار النقابه. نحن علينا السيارات الكبيره والفتاس، هيدا فرعنا الاساسي. في عندنا فرع ثاني.
0: الف مبروك.
1: فرع السيارات الصغيره الاوتوماتيك، يعني سيارات النسوانية. إذا ما دامتك سرقت سيارة لا سمح الله، ما إلا إلا فرعنا التالي، فرع الستاتي.

0: مزيان نستر يا حرمة.
1: لك يا فرح شو عم تعمل بيناتهم؟
2: مين فرح؟
0: شو اتفقنا؟
1: على العمياني بتحب نمضي كونترا دفع على حساب مثلا؟
0: نحن كلمتنا كونترا والدفع على حساب وصلت، سيارتك صارت عنا. جاوب ايمن، اول مشروع ما بديلك اياها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها.
3: بس البنزين علي هالمرة، البنزين
0: خلاص. هيدا كارتي على يرعمي صورتي والويب سايت تبعي www.rouharasha.com. شعارنا تجي لعنا مشروع ترجع من عنا مطروق.
3: ايوه هيدا كارتي انا كمان اذا بتحب www.w.time.w.3w.4w.. اش بلاش فلاش حلاش اتيحو اتقشط قلبي دوت كوم.
1: شعارنا مثل ما بتجي لعنا بتروح.
2: ايوه
0: افتتاحيه مبارك يا شباب، بخاطرك يا ابن العم.
1: الله معك كوزان، الله معكم كويزين.
2: الحمد لله على السلامه معلم.
1: عنا مزهر،
2: عنا زيزفون.
1: قلت لك مزهر.
2: فلو
0: يونس اسمعني شوي اذا بتريد.
1: بعدين عيسى بعدين.
0: هلا يونس خلصنا بقى، طفح الكاين وصار لازم احكي. صار لي من اول تمثيليه ساكت، خلصنا بقى. انا بدي حقي.
1: حقك بشو؟
0: مثلي مثلك، انا صاحب الفكره وانا اللي بجيب الاخبار. ما بيصير 10% قليل، ولو حسبني موظف بالحقني زودي. هيدا اشحاف، هيدا ظلم، هيدا شو؟
3: قهر.
0: هيدا قهر. هيدا
1: قد ايه بدك؟
0: 50% النص بالنص.
1: كثير.
0: انا شريكك.
1: اذا فت على الحبس بتفوت معي؟
0: لا ليش بدي فوت معك؟
1: لانه يوم ما بدي انفضح. ما في كذب بتكفي للاخر. انا بالوين زودت مخفي، اسمع مني خليك مخفي وتركني عم بقبض حق الفضيحه. سلا
2: اقولك هيك
1: طبعا
3: عيسى.
0: ايه بس
1: اذا بسطت لك رح تروح عند البياتي. اذا بدك بيع الخبز والملح روح عند البياتي يا عيسى.
0: يونس انا
3: عيسى
0: يا خيي معك حق، بس هيدي يمنى عم تلعب لي براسي.
3: عيسى
0: يمنى ولا كلمه. اصمتي. لما الرجال بيحكوا مع بعض والنسوان بيقعدوا على جنب، روح على البيت. على البيت، على البيت. وده كيف
1: ولك رجال؟
0: خلى تتربى يونس. شو بدك انا بامرك؟ انا معك للعظم. انت نابغة يونس، ما هو بدك خارقة. ليك فيك تقلي شو بدي يصير معي؟
1: الحق يمنع السريع قبل ما تخرب لنا بيتنا. يلا
0: ميرسي. وليه؟
1: هو اخترع الكذب وهو صدقها. يا ويلي شو عنا منك يا عيسى.
2: وصل الفلاني بيك، تفضل معاليك.
4: علي الامان.
2: عليك الامان بروفيسور، وصل معاليك.
1: يا هلا بالفلاني بيك.
4: يا هلا فيك صراحة. عجيلة عندك بسرية تامة تتطورني بخصوص الايام اللي جاي.
1: يا هلا بمعاليك، في معاليك خبرية، تفضل اذا بتريد.
4: طمني كيف شايف لنا هالوضع اقليميا ومحليا؟ صراحة انا متخوف. الرئيس الكبير ما عم برد علي على التليفون. شو قولك؟ رح ياخذني على ليستا معه بالانتخابات اللي جاي، او برجع على تجاره الكتان؟
1: يصير له اصلا، بس انت كتر له.
4: يعني بطمن بالي او بنقل على الجهه الثانيه؟
1: شو فراني معك؟ مين ما اخذك معه ومشي معه؟
4: طيب واشغال الثانيه؟
1: بطاطا الهم، ضربيتك مثل الليره.
4: لا ما بدي اياها مثل الليره، بدي اياها باليورو لتوفي.
1: مو فايق اكثر من هيك؟ اسم الله عليك.
4: بخصوص الجماعه الكبار بعدهم راضيين علينا؟
1: شو وضع ركيبك؟
4: بالوين؟
1: فاذا بعده راضيين
4: والرئيس بحبني
1: كتر له،
4: والشعب بحبني
3: كتر له،
4: ومرتي بتحبني
3: كتر له،
4: اكثر وحده عم كترنا.
3: بدك تكتر له من غير شيء.
4: وركيبي مركيبي بالوين؟
1: إيه لا يعطيك العافيه، شو بك تلحق عمرتك وعلى الشعب؟ يا مرتك يا الشعب.
4: انا فضل الشعب بيحمل ما على لمين
1: للشعب.
4: ايه واخر ضربية شو؟
1: ما تفهم اخر ضربية زابطة.
4: اذا فعلا زابطة لك اكرامية كبيرة.
1: ما بدي اكرامية، بدي منها خدمة.
4: مور
1: في واحد من زلمك اسمه جلبوط.
4: شو بو مرهج؟
1: عمل معي ضرب وسخ من زمان، بدي يجي لهون ويعتذر مني.
4: هيدا ما بنقدر نزعله، بصيني في الرئيس الكبير، نقي غيره.
1: بدي يقله
4: ولا ممكن؟ هيدا قوي
1: اقوى منك وانه زلمتك.
4: انا زلمت الكبير، ما في يزعله.
1: وعشو عامل حالك زعيم لكان؟ فرد زلمك تتعدى على الناس بالطرقات وفيك تعمل معها شيء؟
4: هودي بيحموني.
1: ونحن مين بيحمينا؟
4: ما ترفع صوتك بوجهي، ما بحيلك تحكي معي هيك. انت شافت بصار لا راح ولا اجا.
1: فشرت انا بالاساس فنان، من ورا سياسه امتينك سكرت بوجهي ورحت على التبصير. انت اصلا شو جاي تعمل عندي؟
4: انا جاي لعندك لريح بالي، مش لسم بدني وانزل.
1: ما انت عم تنزل على الانتخابات، شو بدك نزله اكثر من هيك؟
4: فتكبر بكلام انت مش قده، واذا فنان ما بيحقلك تهاجمني. انا الفلاني.
1: انت ماشي، نحن اللي بنعملك.
4: ما حدا ضربكن عايدكن.
1: الجوع بيضربك عايدك، بيضرب قلبك وكرامتك. نجبر نطلعك ممنوع نعرف ننزلك.
4: فزين انتوا بتعاملوني؟ ليه ما بتحسبوني يا شاطرين؟
1: لانه مش شاطرين. بندعي الشطاره. غرقانين بالتبعيه. علقانين بحلبة الخوف مش عم نعرف نطلع منها.
4: بالنتيجه نحن بنمثلكم كما تكونوا يولى عليكم.
1: هات رقبتي فيها.
4: شفت كيف؟ بسكر على الموضوع وخليك بحالك يا فنان.
1: مش كل الناس مثل بعضها يا فلاني. انا لو بدي موت من الجوع وبسمح لحالي اي حدا مثلك
4: يسلك هذا شرف الك. فنان شو قدام السياسي؟ السياسي نصك الا
1: السياسي ماشي بس تخلص مرحلته بتخلص حياتي. الفنان بس تخلص حياته بتبلش مرحلته قدامي.
4: ناس بيحترموا السياسي بصيروا معلق فيه. انتوا لقلوا المجرد تسلاقي.
1: نحن منقول عم نمثل والناس بيصدقونا. انتوا بتدوا الحقيقه وما حدا بيصدقكم. نحن بنبقى بالذاكره. انتوا بتنكبوا بير النسيان وبتدوبوا مع الزمان. نحن بنكتب بدنا نقول وانتوا بكتبوا لكم اللي بكتبوه. مين كتب لك هالخطاب يا فلاني؟
4: نحن بنصنع بطولات وبنكتب تواريخ.
1: انتوا بتصنعوا ويلات دمار وصريخ.
4: نحن بنكتب مساير وبنرسم دروب.
1: انتوا ضميركم طاير وبتعملوا حروب.
4: نحن بنكتب حضاره وبالتكتيك بنعطي دروس.
1: انت بتلغي الحضاره لتعبي جيبك فلوس.
4: نحن اصحاب المطرح انتوا اصحاب الكمبيالات.
1: نحن بنطلع على المسرح انتوا بتنزلوا انتخابات.
5: نحن بنطلع على المسرح انتوا بتنزلوا انتخابات. نحن بنطلع على المسرح انتوا بتنزلوا انتخابات.
1: العالم بتزقف لك فرض شارية وما بتفهمها. شغلك كله لهالارض ونحن شغلنا للسما.
4: طيب يونس انا فيني حطك بالحبس
1: احسن من الحبس اللي انت فيه. شوف قد في ناس بيسبوك واللي بحبوك مصلح بخافوا على مصير ولادهم منك.
4: جاي لعندك لتهزقني؟
1: انت هزقت حيلك بمجرد جيت لعندي.
4: يونس هيدا الكلام بدك تدفع حقه غالي.
1: لك روح شوف كيف بدك تضب جلبيطك وانتبه عركابك يا فلاني.
6: يونس ليش عملت هيك؟
1: مش قادر اتحمل انتيلو يا فرح.
6: هذا بيأذيك؟
1: يبلط البحر.
6: في مدام اتصلت قال بدها تسألك عن ابنها.
1: تعبان فرح تعبان اجلها لبكره.
6: بس لا ضروري ترد عليها بحيث عم تسأل عن ابنها المخطوف. صار له زمان.
1: شو بدي اقول له؟ خايف إلا ابنك بخير عايشها بأمل مزيف أو إلا ابنك مش بخير وعايشها بحزن مزيف. ما تقول له شيء. شو ما بقول لك؟ إلا إنه رح تلتقوا يوما ما. كان بدي بهالشغلة يا عمي. أنا شغلت الموسيقى شو جايبني لهون؟ أنا ما كان بدي. أنتوا شريتوني بالقوة. أنا ما كان بدي.
6: طيب بعد في موعد واحد لليوم بتاخدوا؟
1: تعبان فرح تعبان أجلهم كلهم لبكرة.
6: بس حرام شو بفرق صار له ساعة ناطر برا وهاتوا فاهم مشوار بعيد. شوفوا على السريع وارتاح ما بدك ما بقى في غيره.
1: خليه يفوت.
6: تفضل يا حبيبي.
7: بونجور عمو.
1: هلا عمو.
7: سوري بونجور بروفيسور.
1: قول على السريع شو بدك.
7: عمو أنا مصاحب وبدي أشوف صاحبتي إذا عن جد بتحبني. عمو
1: بحياة الله عمو.
7: إنه إذا بتعمل معروف.
1: شو اسمها صاحبتك؟
7: اسمها نورة.
1: بنتي اسمها نورة تقبرني. قد عمرها صاحبتك؟
7: 14 هيك شيء.
1: من جال بنتي شو اسمه بيا؟
7: ما بعرف ما بتقلي. البيا معروف ما فيها تقلي منو.
1: والبلي إذا معروف شو أوباما هو؟
7: شفت؟ بس بعرف إنه أمها اسمها أديل.
1: شو اسمها أمها؟
7: أديل.
1: وين قاعدين؟
7: حي البلاني بنيت زليح في طبيق تاني.
1: وصلت. تفضل فوت عمي ليش واقف على الباب؟ قد ايه لك تعرفها ولا ايه؟
7: من 3 اشهر بتجي لعندي على طول.
1: والله؟
7: بتقول لها بقى انا رايح تدرس عند رفقاتها.
1: ايه
7: انت مش اللي عندي.
1: بحياة الله.
7: بيا ما معه خبر شيء هاته غاشي وماشي.
1: احترم حيلك يا ولد. مش هيك بيحكوا مع الاكبر منهم. عيب عمو.
7: ما اما الكل بالكل بيضحكوا عليه هو بيصدق اما قويه.
1: هيك معك حق. شو اسمك انت؟
7: الفونس.
1: الفونس لك الفونس لك.
7: بدي اعرف اذا بتحبني. لا ما عم بفهم لك كل يوم شكل مزاجيه. اليوم مثلا شفتها مع شادي.
1: كمان مع شادي؟
7: ما بيصير. شو اقول لك بس مع السهره الليله بصراحه كل شيء.
1: اوعى تقرب على البنت يا ابني.
7: ايه بس مش لازم يعني يا شادي.
3: لا انت ولا شادي لانه اذا عرف فيك بيا بشقفه بتشقيف.
1: بيا عكس ما انت مفكر يا حبيبي. بيا مش غيشه ابدا. بيا ديك بيا نمر بيا فهم.
7: ايه بس اما بتقول لي غير هيك.
1: شو بتقول لك
7: اما بتقول انه جوزها مشيش.
1: مشيش بعينك.
7: ما معه خبر شيء.
1: معه خبر كل شيء بس هو ما بدوش يحكي بحس انه حربوه.
7: بتقول لي المي ماشي من تحت جراي يا عمي.
1: وين في مي يا عمي؟ وين شايف مي يا عمي؟ اوعى تقرب على البنت لانه مش طايقتك لا انت ولا شادي.
7: نويت هيك قويت هيك.
1: كل اللي نويت هيك.
7: امبارح مثلا طلبت منك 50 دولار عيزة.
1: ايه؟
7: اخذتها من جيبة بيا بالسر واعطتني اياها. شو بتكون ما بتحبني؟ جيت لعندك لتبصر لي فيها.
1: هي طلعها مصرياتي حلال.
7: بس شو بعمل اولك؟
1: ولا شيء.
7: انا بحبها بس صراحة خايف تطلع مثل امها.
1: هيك معك حق.
7: لان امها مش ولا بد مصاحبة واحد.
1: شو قلت؟
7: امها مصاحبة واحد غير بيا بتوصل لها لعندي بتروحي وياه.
1: ترم حالك يا ولد.
7: صدقني انا بشوفها مره سمعت عم تقول له متى تلم حياتي قل له عطيني مثل عادي.
1: لا لمين بتقول له هيك؟
7: لصحابها، ما عجيب يا شكل.
1: لا لا برا ولا
7: ليه؟
1: لا لا برا ولا
7: شو لك بتحبني؟
8: لا لا برا ولا انا احترف اللي حبيتي هلا
7: في شيء؟
8: انا اسا ادي لعندك
7: يا عمرك بس ما خبرني شو فيه؟
8: لما تكون خبريه مش مضبوطه يا فرح.
7: شو هي؟
8: انا فاشل يا فرح، كل الناس عارفه الا انا يا فرح.
7: ليش عم تحكي هيك؟ الو كيفك ستنا؟ ست اديل عندي؟
8: اديل ويني؟
7: بتعرفي وينها؟ شو قلت لك؟
1: عند امي.
7: فهمت عليك.
1: خلاص فرح وقفها، بقاش بدي كفي.
7: ليش عم تحكي هيك؟
1: بقاش في الا انا وياك يا فرح. اجى لعندي تبصر له ايه بصر لي هو؟ عم فكر كفر عن ذنوبي وخبر الناس الحقيقه.
7: ما حدا بصدق.
1: انا بدي اقول له اني دجاني كل هالاخبار فبركه من عندي.
7: حتى لو انت قلت ما حدا رح يصدق، الناس انعموا قلوبها وصاروا عايشين اخبار التوقعات، ولا ممكن تقبل الحقيقه. الحيط ومشي حيلك كفي.
1: صرت كل شيء. بدي ارجع اكل من عرق جبيني يا فرح لو مش رح اشبع.
7: شو بدك اعمل؟
1: ضبب ورجعي مطرح ما كنت.
7: بدك ترجعني على الصرامه؟
1: ليش فكرك انت تراكتون؟ يا محلى هديك العيشه. كل شيء بحقه يا فرح، حتى الفرح.
7: حضرتك يونس ينوس؟
1: اي نعم.
7: انت مطلوب بتهمه الاحتيال واختلاس اموال الناس.
1: بعرف
7: في مذكره جلب بحقك احنا جايين ننفذها.
1: اذا بتريد ننفذها على السريع.
7: يونس ما غيرك؟ البروفيسور ما تفهمني، ما كنت عارفك انت. دخيلك هيدا البروفيسور، اذا مشناه بنخرب البلد وبصير فيه مظاهرات.
9: بروفيسور الله يخليك سفله لحرقونا قريبا.
7: بروفيسور مرتي رح تحبل.
1: مرتك حبلي ومكتره.
7: بتوخذنا بروفيسور، بس نحن بننفذ الاوامر. في شكوى عليك، ما بعرف من اي بلا اخلاق.
1: هلا بلحقكم، اعطوني دقيقه لحالي.
7: رح نترك برا بروفيسور.
9: بروفيسور ممكن تمضي لي اوتوغراف لمدامتي؟
1: هلا بالروحه. طلعت بعرف اخبار كل الناس الا اخبار بيت. عجبك يا جدي؟ طلع في فوق وتحت وانا تحت التحت. لشو قلت اللي تخيل لك لوين وصلت؟ عجبك؟
10: شطحت بالخيال يا يونس، رحت لمطرح مش لازم تروح له.
1: معك حق، خليني واقع بالواقع. اشرف
10: رجع لعائلتك يا يونس، واشكر ربك وبس. طموح حلو بس لحدود الخير. رجع يا يونس، رجع رجع.
1: خلص رح وقف هاو، اصلا خلصت التمثيليه.
11: يونس
7: يونس رد علينا.
11: يونس بكشي شري.
7: يونس وين رحت؟
1: عند جدي.
7: كيف؟
1: كنت عم بحكي مع جدي.
7: شو قال لك؟
1: قال لي تخيل
7: قصدتلنا عربنا. هيها
1: شو هي؟
7: هيها تخيل. انا من زمان قلت لك تخيل معي شو كنت بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معك.
1: شو عم تحكي؟
7: بتذكر لما قلت لك في فكره براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها؟
1: قلت لي تبعها.
7: ولكن بلا هيها.
1: لا لا لا ولا يمكن.
7: ممكن نص صارت لك فرصه بتتعود. مسرح مزرات ذهب. اسمع مني يا يوني.
1: عيسى ما تكفي،
7: خلينا نقب كلنا على وجه الارض.
1: عيسى وقف هون بلا افكارك الخطره.
11: شو عم تحكي؟
7: جوزك قادر يعمل مصاري كثير اذا بتعاون معي.
11: كيف؟
1: لا دخيلك عيسى ما تقولها بلا تبصير.
11: تبصير؟
1: هذه مش شغلتنا، بتودي لها المطارح ما بتسوى.
11: عن شو عم تحكي حبيبي؟
1: وين كنتي أديل؟
11: هون انت وين كنت؟
1: وين كنتي أديل؟
11: فيني كون كل الوقت عم تحاول توعيك معنا انت مدري وين صرت؟
7: صار لك وقت صافي مش عم ترد علينا، فكرنا بك شيء.
1: يونس حاسس بشيء. فرح انت ادم يا فرح.
7: خليني اياه.
1: بس انت حي كبير، انت وعد قربي صوبة، انت حي كبير انت.
11: يونس ليه عم تحكي معي هيك؟ انا حي.
1: وين كنتي أديل؟
7: ايه علينا.
1: ما تركزوني يا جماعه، شطحت بالخيال كثير. خلونا هيك، صدقيني يا أديل هيك منيح.
11: خلي عيسى يعطيك فكرته يمكن منيحه.
1: بلا افكار وقلت لك هيك منيح.
7: انا فكرتي
1: قلت لك لا.
7: لك ليش لا؟ والله مصلحه مهمه. كونتينر تصليح دوليب على الاوتوستراد، حطك جوره قدامه ولحق على شغل يا معلم.
11: حبيبي شو بتحكي حلو؟
7: وانا بحكي لك الريس من شان الرخصه.
1: ريس؟
11: مانو ابن خالته.
7: ابن خالته.
1: والله فكره مش عادله يا يونس، مو ضمشي معها.
11: ليش هو في غير دوليب؟
7: في ايه من انه فيك بتغيره.
11: بدك شي شاري؟ انا رايحه.
1: وين رايحه أديل؟
11: عند الماما.
1: اكيد.
11: يلا صار بدك حكيم، انا ماشي.
1: ما تفرزوني يا جماعة، بس خيالي ولا ممكن يصير حقيقة. تخيل انت بخيالي زكي، انت محتالي، أديل مش ولا بده، وانت غني كبير.
7: الله يحقق خيالك يا رب. لك يا يونيس سمعتك عم بتقول تبصير ما تبصير، والله منيح على هالفكرة.
1: عيسى ما تكفي
7: تمثيلية ولا اهيه من هيك. تفتح مكتب الاريتوكار.
1: عيسى واقف هون.
7: انا شفتك الاخبار بالتفصيل وانت بتقول اني هم مهندس.
1: سكوت عيسى.
7: شلبيات احسن منك يا حو قبر ليرة مكسر الارض.
1: الله يخليك سكوت.
7: نحن شعوب الانتصار.
1: لك سكوت ما
11: توصنا. حبيبي وين سيارتك من هون؟
7: شو؟
11: تلاقونا السيارة.
12: وين صفصتيها؟
11: هون رحت السيارة.
7: معقول ولو شو الواحد بعز النهار؟
1: يا عيسى تحرك.
7: ما في اعمل شيء يا خيي.
1: طيب معك رقم البياتي؟
7: لشو؟
1: ليدلنا على السيارة.
7: ايه بفيدك أكثر مني.
12: ولك تحركوا شو ما في رجال.
1: هو
13: ما في بس جايينا.

0: بروفيسور بيتي، عرفت لنا عن سيارة؟
1: سيارتك بتلاقيها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها.
0: كتر ألف خيرك. طيب وضعي بيتحسن؟
1: شراب زي زفون.

0: أنا مايل مر في السيارة وبالمكتب ووين ما كان بتسمع على راديو كوكبة من أوستن تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

تفيدك يا تفيدك، أنا بديك تكوني وحدك يلي بريدك، وتخليني بقلبك وتحبيني على مهلك، وتخليني بقلبك حبيني على مهلك.

0: Yes.
1: دخلت جنة عدن لقيت شجرة حور

لما شفت عشقت لحقت وما بعرف مدري من وين كانت جاي ومحلاي وعم تطمخ.

أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: امي صوت يا بي يا بي يا بي.
1: عم تسمعوا راديو كوكبه.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشفوا فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
3: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

جاءت معذبتي في ذيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرتي، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقة، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، هالشلحة وحدة رح تبقى.

صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهج الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا ع بعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمرة، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لو لعرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: سحرك فرس، يا أميرة الرائعة، يا أميرة الرائعة، سحرك فرس والثاب، فرس والثاب يتخطى الحصون. سحرك يا غالية سر غريب غريب، يغلف الهنيات، يغلف الهنيات بالسكون، يغلفها بالسكون، فيمسي الضياء باهتا، يمسي الضياء باهتا إزاء شعلة عينيك، ويمسي الجمال وهما، يمسي الجمال وهما في كؤوس باردة جافة. أنت يا غالية، أنت يا حبيبتي مهرجان الشفافية، أنت مهرجان الشفافية، وسحرك سحر عينيك ربابة الوجد تحت خباء العبير.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: سحرك فرس. يا أميرة الرائعة، يا أميرة الرائعة، سحرك فرس والثاب، فرس والثاب يتخطى الحصون. سحرك يا غالية سر غريب غريب، يغلف الهنيات، يغلف الهنيهات بالسكون، يغلفها بالسكون، فيمسي الضياء باهتا، يمسي الضياء باهتا إزاء شعلة عينيك، ويمسي الجمال وهما، يمسي الجمال وهما في كؤوس باردة جافة. أنت يا غالية، أنت يا حبيبتي مهرجان الشفافية، أنت مهرجان الشفافية، وسحرك سحر عينيك ربابة الوجد تحت خباء العبير.

0: بنتي. أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: خوفي إلك شو بحس لك ونبطل أصحاب تهرب من

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: أنا ماريا عبيد من البرازيل، عم بحكي. أنا عم بتسمع على إذاعة راديو كوكبا، وبتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبا.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان. والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: سحرك فرس. يا أميرة الرائعة، يا أميرة الرائعة، سحرك فرس والثاب، فرس والثاب يتخطى الحصون. سحرك يا غالية سر غريب غريب، يغلف الهنيات، يغلف الهنيات بالسكون، يغلفها بالسكون، فيمسي الضياء باهتا، يمسي الضياء باهتا إزاء شعلة عينيك، ويمسي الجمال وهما، يمسي الجمال وهما في كؤوس باردة جافة. أنت يا غالية، أنت يا حبيبتي مهرجان الشفافية، أنت مهرجان الشفافية، وسحرك سحر عينيك ربابة الوجد تحت خباء العبير.

0: بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي. شمس الدين من عندك بتشرق، بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السما وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر شجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي. ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السما منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلي نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.
1: هنا راديو كوكا.

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

0: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
1: A melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
2: أنتم دوكا عكو تسمعوا راديو كوكبا.
3: Ahora estás escuchando Radio Kaukaba.
4: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.
5: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
4: You are now listening to Radio Kaukaba.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا معكم من راديو كوكبة، عم نواكبكم بيومياتكم.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

شاب وصل عدار المسنين وفات على مكتب مدير الدار، قال له شوفي وراق مطلوبين حتى ندخل عندكم ختيار. بي يا خي صار بالتسعين، كتير الحكي صاير وعنده اخبار، وببيتنا ما عاد مرتاحين مرتي وانا وعندي ولاد صغار. عن جد صار الوضع مش محمول، زادت الدنيا عهمومي هم، وانا ما عندي وقت مشغول، وبعائلتي بالكاد عم بهتم. من بعد ما المسؤول تأمل وفكر، قال له كلمة بألف معنى، شوية صور مطلوب مش أكتر، جمعهن وبيك دخلوا معنا. صورة لأمك بشهرها التاسع، وبيك حملها بكل عطف وحب، راكد وراسه للسما رافع، ودخلك الخلقة كاملة يا رب. وصورة إلك انتو بأول عيد، مبسوط بدك تنفخ الشمعة، تأكد لحتى لبست ثوب جديد، يمكن بوقتها صام شي جمعة. وكم صورة بأول سنينك، غافي عفرشي من صلا وبخور، وفي حدا عم بيبوس جبينك يتحسسك، بركي كنت محرور. بالمدرسة بتذكر بأول يوم، وحيد حاسس كنت شو مقهور، في حدا حدك كان دايم دوم عم يسرق النظرات خلف السور. وصارت سنين العمر تتدرج، رجال هلأ صرت يا شيخ الشباب، من الجامعة لقدرت تتخرج مثل الشمع جسمه طاهر داب. جمع صور بالعرس بالأعداد، وطلع بوجهه شوي، روح تنشأ ريحة الخبزات بتشم ريحة الدي. بيك لعلى كتاف وشال البيت، بيك لعلى كتاف وشال البيت، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، كل ما سراجك زاد نقطة زيت، نقطة من سراجه العمر بيشيل. بيك لعلى كتاف وشال الدار، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، وكل ما عمرك انت زاد نهار، نهار من عمره الدني بتشيل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قال له ولاد الأصل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قال له ولاد الأصل. كل ديون الكون ممكن تنوفى إلا ديون الأهل. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: سحرك فرس. يا أميرة الرائعة، يا أميرة الرائعة، سحرك فرس والثاب، فرس والثاب يتخطى الحصون. سحرك يا غالية سر غريب غريب، يغلف الهنيات، يغلف الهنيهات بالسكون، يغلفها بالسكون، فيمسي الضياء باهتا، يمسي الضياء باهتا إزاء شعلة عينيك، ويمسي الجمال وهما، يمسي الجمال وهما في كؤوس باردة جافة. أنت يا غالية، أنت يا حبيبتي مهرجان الشفافية، أنت مهرجان الشفافية، وسحرك سحر عينيك ربابة الوجد تحت خباء العبير.

0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

شاب وصل عدار المسنين وفات على مكتب مدير الدار. قال له شو في وراق مطلوبين حتى ندخل عندكم ختيار؟ بي يا خي صار بالتسعين، كتير الحكي صاير وعنده اخبار، وببيتنا ما عاد مرتاحين مرتي وانا وعندي ولاد صغار. عن جد صار الوضع مش محمول، زادت الدنيا عهمومي هم، وانا ما عندي وقت مشغول، وبعيلتي بالكاد عم بهتم. من بعد ما المسؤول تأمل وفكر، قال له كلمة بألف معنى، شوية صور مطلوب مش أكتر، جمعهن وبيك دخلوا معنا. صورة لأمك بشهرها التاسع، وبيك حملها بكل عطف وحب، راكد وراسه للسما رافع، ودخلك الخلقة كاملة يا رب. وصورة إلك انتو بأول عيد، مبسوط بدك تنفخ الشمعة، تأكد لحتى لبست ثوب جديد، يمكن بوقتها صام شي جمعة. وكم صورة بأول سنينك، غافي عفرشي من صلا وبخور، وفي حدا عم بيبوس جبينك يتحسسك، بركي كنت محرور. بالمدرسة بتذكر بأول يوم، وحيد حاسس كنت شو مقهور، في حدا حدك كان دايم دوم عم يسرق النظرات خلف السور. وصارت سنين العمر تتدرج، رجال هلأ صرت يا شيخ الشباب، من الجامعة لقدرت تتخرج مثل الشمع جسمه طاهر داب. جمع صور بالعرس بالأعداد، وطلع بوجهه شوي، روح تنشأ ريحة الخبزات، بتشم ريح الدي. بيك لعلى كتاف وشال البيت، بيك لعلى كتاف وشال البيت، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، كل ما سراجك زاد نقطة زيت، نقطة من سراجه العمر بيشيل. بيك لعلى كتاف وشال الدار، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، وكل ما عمرك انت زاد نهار، نهار من عمره الدني بتشيل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قالوا ولاد الأصل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قالوا ولاد الأصل. كل ديون الكون ممكن تنوفى إلا ديون الأهل. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: اليوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا. ثمرة هذا السر البنوة للأب. العزلة بتعني بأوقات كتير أنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى أنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة الثالوث مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما أنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بي ينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم انمحت الظلمة من حياتها لأنها آمنت أنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية، ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثاني، عندما أظهر يسوع مجده في قانا الجليل، ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس.
1: عرس بقانا الجليل وجمعت ناس مشاركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابي وما عاد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت، ولتنقذ الموقف التجت لابنها وهو بدور ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وتما ينقص شي على المعازيم، وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا منلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
4: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البداية.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة، ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في

0: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل النور الذي أفيد عليك، الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرت هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرن لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت وبهاء حضورك تركع له كل ركبة على الأرض وغير الأرض. عندك بدنا ننصب خيمتنا ونبقى معك، بدنا نمشي طلوع صوب جبل القداسة. قدامك بدنا نحقق كلمة الآب فله اسمعوا، وبصلاة أمك العذراء شفيعتنا وأمنا منصلي نعرف نخليك سيد حياتنا وتتجلى فينا ومن خلالنا محبتك ورحمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس، عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر شكل ممكن حتى ما تاخد محل من مساحتنا على الأرض. ما تعديت حدود بيتك تتسكن معنا. ما وضعت قوانين هيلة حتى تحضر. ميرون البركة وطهارة القلب شرطك الوحيد. تخطيت كل توقعات الإنسان وكل حساباته وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسماء. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هني باب السماء، وصارت السماء أقرب لأنه الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر. قلب هو الحنين وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، عطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. عطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجاء ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

شاب وصل عدار المسنين وفات على مكتب مدير الدار. قال له شوفي ورق مطلوبين حتى ندخل عندكم ختيار. بي يا خيي صار بالتسعين، كتير الحكي صاير وعنده اخبار، وببيتنا ما عاد مرتاحين مرتي وانا وعندي ولاد صغار. عن جد صار الوضع مش محمول، زادت الدنيا عهمومي هم، وانا ما عندي وقت مشغول، وبعائلتي بالكاد عم بهتم. من بعد ما المسؤول تأمل وفكر قال له كلمة بألف معنى، شوية صور مطلوب مش أكتر، جمعهن وبيك دخلوا معنا. صورة لأمك بشهرها التاسع وبيك حملها بكل عطف وحب، راكد راسه للسما رافع ودخلك الخلقة كاملة يا رب. وصورة إلك انتو بأول عيد مبسوط بدك تنفخ الشمعة، تأكد لحتى لبست ثوب جديد يمكن بوقتها صام شي جمعة. وكم صورة بأول سنينك غافي عفرشي من صلا وبخور، وفي حدا عم بيبوس جبينك يتحسسك بركي كنت محرور. بالمدرسة بتذكر بأول يوم وحيد حاسس كنت شو مقهور، في حدا حدك كان دايم دوم عم يسرق النظرات خلف السور. وصارت سنين العمر تتدرج رجال، هلأ صرت يا شيخ الشباب، من الجامعة لا قدرت تتخرج مثل الشمع جسمه طاهر داب. جمع صور بالعرس بالأعداد وطلع بوجهه شوي، روح تنشأ ريحة الخبزات بتشم ريح الدي. بيك لعلى كتاف وشال البيت، بيك العلى كتاف وشال البيت، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، كل ما سراجك زاد نقطة زيت نقطة من سراج العمر بيشيل. بيك العلى كتاف وشال الدار، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، وكل ما عمرك انت زاد نهار نهار من عمره الدنيا بتشيل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قال له ولاد الأصل، كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قال له ولاد الأصل، كل ديون الكون ممكن تنوفى إلا ديون الأهل. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: A melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
2: Antuma Doka, Akutsumao, Rádio Kaukaba.
3: Agora, estás escutando Rádio Kaukaba.
4: Vous êtes à l'écoute de Rádio Kaukaba.
5: Ana Dima Nesma, Rádio Kaukaba.
4: You are now listening to Radio Kaukaba.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونه.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان. والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: سحرك فرس. يا أميرة الرائعة، يا أميرة الرائعة، سحرك فرس والثاب، فرس والثاب يتخطى الحصون. سحرك يا غالية سر غريب غريب، يغلف الهنيات، يغلف الهنيات بالسكون، يغلفها بالسكون، فيمسي الضياء باهتا، يمسي الضياء باهتا إزاء شعلة عينيك، ويمسي الجمال وهما، يمسي الجمال وهما في كؤوس باردة جافة. أنت يا غالية، أنت يا حبيبتي مهرجان الشفافية، أنت مهرجان الشفافية، وسحرك سحر عينيك ربابة الوجد تحت خباء العبير.

0: الله يلعن الشراويل وشيعته. الله يلعن الشراويل وشيعته، مين بعد بيلبس شراويل غير بحسن؟ مين؟ لا وبيشتحلي شيء إلا للغسيل. الله يلعن الشراويل وشيعته.
1: جيتي يا أم حسين.
0: إيه إيه.
1: بدك وايكم. وايكم من الصبح أنتوا بحسان شغلتوا لي بيلي.
0: رحنا شابين.
1: إيه؟
0: أخذنا حسان هو رايح على شغله على المول.
1: إيه؟
0: هو رجع جبنا معه.
1: قطيعة وكل نهار بهالمول.
0: إيه لك عاملين هالسايد واك سيل وحاطين هالبضاعة برا. عادمتي حسيت حالي بسوق الخميس ببنت جبال.
1: واشتريتي شي؟
0: لا ما ابو حسان نسي ياخذ معه كارت الفيسا.
1: إيه؟
0: وما كانوش ياخذوا منا فود ستامب.
1: إيه؟
0: وانتي وين رحتي؟
1: رحنا شقينا ابو يوسف انا وابو الياس، فوتوه على الامرجنسي.
0: أمر شو؟
1: لك أمر جنسي بالمستشفى.
0: إيه وش بطلع بو؟
1: قال ملتهبي معه الزايدة الدودية ولازم يشيلها.
0: إيه وشو هي هيدي الزايدة الدودية؟
1: ولك دندولة لحم بكعب البطن ما إلها منفعة بشلوها.
0: والله؟
1: إيه؟
0: إيه أنا بدي أقول له لأبو حسين يشيل تابعه لكن قبل ما تلتهب. شو بده فيها ملهيش نفع؟
1: إيه؟ لايكي وحلى والتهبت بتعمل له مشكلة. هيدا ابو يوسف جابوا له الامبولانس امبارح.
0: عن جد؟
1: ايه ما غاب عن وعي وعملوا له سي بي ار.
0: عملوا له شو؟
1: سي بي ار. سي بي ار
0: شو السي بي ار؟
1: ولي سي بي ار هيدا سي بي ار لما الواحد يعني لما القلب مدري كيف و... ولك سي بي ار
0: ها؟
1: ولك لما القلب بصير يدلكه ومدري شو يعملوا و...
0: آه سي بي ار
1: آه.
0: قصدي كارديو بلموناري ريسوسيتيشن.
1: شو هي هي شو هي؟
0: كارديو بلموناري ريسوسيتيشن.
1: ملعون يلعن هالخلقها. ولك كيف سعتيها؟ من ايش جبتيها هي الكارديو ريسوسيتيشن؟
0: شو مستهونتني انا؟
1: ولك الك هوني قديش الك هوني وبعدك بتقولي اي از وهي ار يا ام الريسوسيتيشن انت؟
0: الك هاولي هاولي تعلمتن انا من مدرسة الانجليزي.
1: مدرسة الإنجليزي؟
0: إيه؟
1: لك بعدك لهلأ عم تتعلمي بباني تيتشز دي اي بي سي.
0: إيه؟
1: مدرسة الإنجليزي؟
0: طيب هاولي تعلمتم من التلفزيون. لكن تستهونيش أني تستهونيش أبد.
1: إيه؟
0: أني لمعلوماتي لو بحسان مخليني كنت هلأ عم بشتغل أني بالعراق مترجمة.
1: مترجمة لمين؟
0: مترجمة إنجليزي للجيش الأمريكاني.
1: للجيش الأمريكاني؟
0: إيه؟
1: هيك خبط لازم للجيش الأمريكاني؟
0: إيه لك إيه؟
1: ولك أنت بديق التليفون بتردي عليه، إذا حدا عم يحكي بالإنجليزي بتسكر بوجهه.
0: لك لك لك هالخبريات منين سمعتها هالخبريات؟
1: إيه؟
0: هذه أنا يعني بزماني بعملها.
1: إيه؟
0: هي أبو حسين مطلع علي هودي خبريات وقصص.
1: أخي أنت يا ترجمة لايكي بدالك بدك تعمل مترجمة، ليه كيف بترجموا الجيش الأمريكاني بالإنجليزي؟
0: الجيش الأمريكاني؟
1: إيه؟
0: وبدها ترجمه الجيش الامريكاني ذا سولجرز اوف امريكا.
1: يعطيك الف عافيه.
0: إيه؟
1: طب وزاره الداخليه؟
0: وزاره الداخليه
1: ايه
0: ذا منستري اوف انسايد.
1: وزاره الخارجيه
0: ذا منستري اوف اوتسايد.
1: اسم الله اسم الله اسم الله قلبك ما اشطري. طب وزاره الدفاع؟
0: وزاره الدفاع ذا منستري اوف بوم بوم.
1: منستري اوف بوم بوم.
0: ايه ما هي قد ما فيها مدافع، وزارة الدفاع، وزارة المدافع، بوم بوم.
1: لك انت حرام، حرام تضيعي مواهبك بالعراق، لازم يوصفوك دغري بوزارة المدافع.
0: لك دخلك انت دخلك، المهم تتمسخري انت وتمرقي.
1: ايه دخلك.
0: ايه بدل ما انت تشجعيني وتساعديني يعني.
1: لك الله يساعدني انا بدي مين يساعدني.
0: ايه شو عم تعمل تنقي عدس؟
1: ايه عم فكر اعمل مشدرة.
0: من امبارح اكلت شوربة عدس.
1: لا امبارح عملنا فاصوليا ورز شوربة العدس، قلت ما بتكفي لوحدها، عملت حدا فاصوليا ورز.
0: ايه ما قلت امبارح اكلت الفاصوليا.
1: لا عملت فول مدمس، وكنت عامل كنت عاملي كمان مقلوبة حمص وفول. حمص وفول وباذنجان.
0: ايه ايه
1: ايه
0: يخزي العين عنك اسم الله. حمص وفول وفاصوليا وعدس. بتعرف يا ملياس؟
1: ايه
0: والله ما في الا انت لازم يشغلوك بوزارة المدافع. اي وزارة المدافع؟ وكالة الطاقة الذرية والغازات السامة.
1: انا
0: وانا قال لش بوليس بيضل هيك عطول مطشطش ماشي مثل محششين على وزارة المدافع اللي عم تصير عندك بالبيت.
1: اخليك ما تقل دمك صايرة. خلص عم فكر ما اعمل مشدرة، يمكن اطلب بيتزا اليوم.
0: وليقطعكم انتو المسيحيين، كيف تاكلوا هالبيتزا؟ ما فيها هيم والهيم خنزير.
1: ولي بلا هيم بلا ميم، ما كله أكل.
0: ايه معلوم كله أكل.
1: بس انت شو طبخت اليوم؟
0: نحنا مرقنا حسان بالرجع على المكدونالد، أكلنا همبربر.
1: ما بعدك عم بتقولي ما بتاكلي هام؟
0: ايه الهمبربر مش هيم، همبربر بف والبف بقر.
1: ايه ايه مزبوط. شو عم تغسلي؟
0: ايه عم بغسل شرويل بحسين.
1: ايه مردي ردي على التليفون ردي.
0: الو نو انجلش
1: يا مس ريسيتيشن، ردي ردي على التليفون.
0: مش فاضي هلا، مسلمين عم يحكي بالانجليزي او يترك
1: انه عم تغسلوا هالشرويل لمين؟ لبحسين.
0: ايه مثل العادي شرويل بحسين.
1: بيلبق له بحسين. وي ما تعبيلك ولك حطي بهالغسالة وتعكي دعكتين وخلص.
0: ما لقيتش إلا شرويل بحسين مدلل هالشرويل، بيقبلنيش إلا غسله هيك عقيدي. شوف شو صار فيي مرت الماضي أنا عم غسل هالشرويل.
1: شو صار؟
0: خبرتك؟
1: لا ما خبرتني.
0: أني حطيت هالشرويل بالطشت وبلشت إدعكه.
1: إيه؟
0: ولا شي صار يبلعت بندياتي. قلت أني يا مشحرة بحسين شيلح كل شي بهالشرويل واني ادعك وهو يبلعت، واني ادعك وهو يبلعت. قلت اني يلا لنستغل الفرصه، قلنا زمان مش دعكين هالدعكه، وكبران السايب عن قبل كبران. يا ستنا بلا طول تصيري امت اخر شيء انا اللي اشيله لبحسان هلا بتش بالمي، وشي اني رفعت هالشرويل ولا شي اسود بنط بين جري، اني شفته كنت غبت عن وعي. جدون هالكبر هالكبر
1: جدون بالشرويل
0: بالشرويل
1: شرويل بحسين.
0: شو شرويل يعني لك
1: ايه؟ يلا الله سطر منيح المكان لابس بحسين الشرويل والجردون فيه.
0: يا الله سطر. إيه الله سطر اخ.
1: بس مين بعد بيلبس شراويل بهالايام؟ هن بلبنان سلحوا الشراويل.
0: ولك هو قال بيقول لي هيك لبس الكبار الخواجات على الشرويل. ايه وبعدين بيقول لي هذا من التراث.
1: ولك يضرب هالراس بهالتراث، اضلوا ليحق بولياس لشري اربع شراويل. هلا يعني التراث ما بيمشي الا بشرويل ولبيدي يعني.
0: ولك شو بعرفني انا بدي اغير له عقليته انا بعد كل هالسنين. هو بيحب بيلبسه على المناسبات. مرت الماضي كان عندنا عرس ولابس هو على الشرويل ورايحين على العرس، انقطعت فينا السياره، نزل قاطع الطريق ليتصل بحسان، فات على بيت ولا راجع بحسان ومحمل شو بايده؟ شوكولاته وكاندي.
1: شوكولاته
0: فتحت له صاحبه البيت وكانت ليلتها هالوين، قال فكرته عم بيضب تريك ان تريت.
1: ردي ردي على هالتليفون.
0: الو لك هول ساكن هول ساكن، حسان نتهير وبحسان نتهير واني نوت انجلش نوت انجلش جود. ايه ها هول ساكن هول. ولك شوفي شوفي مين عم بيحكي على التليفون يرضى عليك.
1: ما يا مترجمي انت يا رايحه على العراق.
0: ولك خلص خلصيني حاجتي الغي حكي.
1: الو هلو امي الياس سبيكن نيبر ام حسين. يس يس يس يس يس نو نو يس وي يس ولا مين مين ولا هيدا ابو حسين. خيبي خيبي خيبي ابو حسين على التليفون.
0: هذا انت عم تتمرجل علي بالانجليزي؟ وينك هل بالقهوه؟ ريت تسيب هالقهوه ان شاء الله. ايه لا بديش شي، جبت خبز معك اليوم؟ ايه خلص لا بديش شي. ايه مع السليم.
1: ايه معك. سألي سألي بولياس معه.
0: بولياس معك؟ ايه بيلبق له قال معه بس رايح عند الجير فريند. ايه الله يخلي له. ايه ره تعا تعا
1: قصروا في الصحانه هيك التيني.
0: قلوا لابو الياس يمرق على محل الخضرة يجيب له شوية فجل وملفوف لمزات المدافع هون. ايه مع السلامة. ملا جاز قال شو بيعمل بحسان قبل الظهر داير وبعد الظهر مع بو الياس، وشو بيعمل بو الياس قبل الظهر مع بحسان وبعد الظهر داير.
2: Al-Najaz.
3: Hi, how are you? Are you Arab?
1: No, Espanol.
3: Espanol?
1: Yes, and I'm Senora Emilies.
0: Eh? Oh, I'm Senora Emilies, I'm Hassan.
3: Are you serious?
1: Syrian?
0: No, Lebanese.
1: Lebanese, yes.
3: Well, my name is Biff Wellington. I'm a reporter for the cable news network CNN, and I'm working on a documentary about the Arab immigrants here in the U.S. And by the way, how's your Arab English?
1: Not good. How's your Arabic?
3: Oh, I'm sorry. I don't speak Arabic.
0: شو عم بترغل هيدا دخلان؟
1: ولك هيدا على من هيدا من تلفزيون سي ان ان وجاي يصورنا
0: يا مشحرة بهالمنظر
1: يا هيك ايه بهالمنظر
0: يا مشحرة عن يا مشحرة
1: ولتعي
3: Ladies, please, don't worry.
1: Ladies.
0: يم شحر عني بهالمنظر.
3: Ladies, please, don't worry. No, it's not that serious. We just want the natural look.
0: عمه.
3: I just have a few questions to ask you.
1: Yes.
3: Okay. Well, my first question is, what is it that you like about America?
0: Freedom. America is the land of freedom.
3: Okay. And what is it that you don't like about America?
0: Freedom. It is too much freedom.
3: So, freedom is something you like and dislike at the same time?
1: What?
3: Just a second. May I ask what that is?
0: That's a sherweel.
3: That's a what?
0: Sherweel.
1: That's a pants for men.
3: That's a pair of pants?
1: Yes.
0: Yeah, that's for my husband.
3: That's a huge pair of pants.
0: Yeah, that's a special pants for special people.
3: What do you mean special people? What's so special about your husband?
0: My husband, my husband, حبي حبتان special بحسان. كان عضو بمجلس البلدة, كان عضو بحزب الاتحاد, عضو بمجلس العائلة.
3: شو عضو بالإنجليزي؟
1: عضو organ.
0: إيه. كان has been organ مهم كتير, very important, يعني هو has a special organ. إيه, that's why يعني بيلبس الشرويل, لبس الخواجيت. إيه,
3: special organ.
0: إيه,
3: are you talking about his reproductive organ؟
0: ها, إيه, productive كتير كان بالمجتمع بحسان. Yes, that's why عنده هاي الشرويل. بعدين عنده اثنين, he has two. هو
3: He has two.
0: Hey, he has two
3: reproductive organs. That's unbelievable.
0: Not believable. Manny, I'm his wife. Who I know.
3: Are you sure?
0: He has two. One black, one brown.
3: Now, just one second. I've heard of the different shapes and sizes, but colors? What's the difference?
0: Black for home use. Brown for out.
3: Okay, what do you mean black for home, brown for out?
0: لك لاش عم يفهم علينا هاي. Black here when used at home. Brown when go out, special occasion, have fun.
1: Yes.
0: Brown.
1: When he visit me, for example.
0: Yeah, brown. Brown.
3: And which do you like better?
0: Yeah, I like the brown and a better. A black one, fire on. Well, no good, use a lot. Brown didn't use a lot, will look nice on him.
3: Man,
0: yes.
3: So lucky. He's got two. Is your husband around? I'd like to meet him and hear his experiences. I mean, how often do you come across somebody with two? I'm sure having two isn't easy.
0: Having two? Like her husband has three.
3: Is that right?
1: No, he has four.
0: Eh?
1: And one still brand new, never used before.
3: Eh? One? Two, three, four. My God, you can fit 10 here.
0: Fit what?
3: You know.
0: Know what?
3: The things.
0: What things?
3: New Middle Easterners. You know what I'm talking about. Your husband has two. Her husband has four. Three used, one new. Come on.
0: عدلني انت فهميني شو عم بيعلم يحكي هذا الزلمه
1: ولك عدلني فهميني هذا كل فكره تعال اقول لك شو
0: يا مشحره قتلني. What's wrong? What's wrong?
2: Like I wish.
3: Your husband doesn't have two?
2: Like not even half one.
1: Yeah, I wish.
2: We live like a brother and sister.
4: شبكة صارت كل مرة بطل طالع. شبكة ما في عنا هون.
1: عم طريسة.
4: ما في هون.
2: جيتوا الله جيبك.
4: شوفين ما في هون. شوفي صوت.
2: تعال فرجي للأخ اللي هي هستو.
4: فرجي للزلمة.
2: انت مستعجل بدك تفرجي ولا تتفرجي انت ليه؟ غض النظر انت.
4: لا شبكة طولي بالك يا بنتي.
2: يا حسين قصص امك وخبرياتها بيتطورخوا. ايه هيدا الكتاب رح يخبط. ايه
4: ما علينا شو رح تسمي هالكتاب؟ مغامرات ام حسين بامريكا؟
2: لا لا لا لا, لا. رح سميه الله بدعبل وبزيد.
4: وانت هالقصص والحكايات كلها منين جايبها؟ انا ومش عارف فيهم.
2: نحن وأهلك إلنا عشرين سنة جيران.
4: مزبوط.
2: لا لا لا لا لا لبا نقلوا لحدنا. إيه أنت كنت بعدك بزمزمزمزم بابوي.
4: أنا كنت في ساحل العاج.
2: هلا المهم بتشرب لك شي فنجان قهوة.
4: إيه معلوم. إيه
2: تكرم عينك.
4: هيت قبل ما تروح أعطيني هالملف لأقرا قصة من قصص أمي.
2: إيه إذا بدك تقرا خود اقرا. هي بز بالزمان بيك غاب عن الوعي. وامك اخذته على المستشفى وصارت تخبز بالحكي شروي غروي.
5: I am not understanding.
2: Look, I is telling you. Morning flavor. Afternoon no flavor. Evening flavor. Morning second day no flavor. Flavor no flavor.
5: Flavor no flavor.
2: ولك لحراته يا عمي فيش حدا بهالمستشفى يفهم علينا عربي.
5: Again, I'm not understanding you, ma'am.
2: لك, you know what's ميزان الحرارة؟ كيف بيقولوا ميزان الحرارة بالميزان بالإنجليزي؟ Balance. You know what's balance of flavor?
5: Balance of flavor?
2: Hey, something you stick in your ass.
5: Excuse me. What about my ass?
2: Yeah, ما فيش يعني ما فرجي ما بيها شيء يعني عم بحكي عن ميزان الحرارة balance of flavor. You stick here. You read the flavor.
5: Oh, you're talking about the thermometer.
2: إيه هذا اللي بيعمله للفليفر.
5: Oh, his fever.
2: إيه his fever.
5: You're talking about his temperature.
2: إيه شو صرتي تفهمي علي وفهم عليك مبين هلا.
5: So your husband has been having pyrexia. Now, is it hyperpyrexia or hyperthermia?
2: نعم يا خالتي.
5: What's his date of birth?
2: ولك وينكم؟
4: شو صح؟
2: وينكم ساعة اللي بدي حدا منكم بعدش حدا لقيت.
4: شفيخ شو صح؟
2: ولك غاب عن الوعي بحسين.
4: بحسين؟
2: لحالي بالبقت.
4: ايه؟
2: واليوم الأحد فيش ولا حكيم بعييت وحسين مش قادر أطلقط فيه وانتم ايه؟ مش بالبقت. ايه؟ اتصلت بالأمبيلانس وجابوه لهون.
4: ايه؟ وعي شي؟ قال لك شي؟ حكى شي؟
2: ايه وعي. ايه؟ قال لي انبوة بدي ماما.
4: وجبتي له الماما؟
2: تجيكي موجي حي عوجي انت. نعم بدي اجيب له الماما ها. وحسين على الحرارة صاير عم بهلوي.
5: Stay with me ma'am.
2: ايه؟
5: What's his day of birth?
2: شو قال؟
4: عم تسأل متى خلقان.
2: بحسين خلقان. ايه؟ قبل المسيح بخمسة ايام. He was born 5 days before Jesus Christ.
5: What?
4: وليك هلأ وقت مسحيك.
2: ولك منيش عم بمزح.
4: شو؟
2: انتو امتى بتعيدوا الكريسماس؟
4: بخمسة وعشرين ديسمبر.
2: ايه بحسن خلقان بعشرين ديسمبر خمسة ايام قبل المسيح.
4: واي سنة؟
2: اي سنة؟
4: ايه
2: اني عارفي خلقان بسفينة نوح بحسن. اني عارفي اني كل اللي بعرفه انه يوم اللي تجوزنا كان عمره قد عمري عمرتين. كنت اني 15 كان هو 30 هلا اني 30 وهو 60.
4: وقديش صار لك مجوزي؟
2: قديش شو؟
4: قديش صار لك مجوزي؟
2: قلنا شي 30 سنة مجوزين.
4: ولك كيف لك 30 سنة مجوزي وعمرك 30؟ ولك يضرب اللي علمك حسين شو انه حمار.
2: ولك يضرب هلا انت واسئلتك انا فاضي هلا قديش عمره بحسين شو بعرفني؟ listen he born December 20 وهي is age 55 years old.
5: Okay and he's been having fever for 3 days.
0: إيه معني my husband he always have a problem مع بنات دينا his daughters of ears.
5: What?
0: Daughters of ears. مش هيك بيقولوا بنات الدينام بالإنجليزي.
4: بيقولوا ears daughters.
0: إيه آه. His ears daughter.
5: What?
0: ولكيف بيقولوا بنات الدينام بالإنجليزي؟
4: ولي شو فكري معي أنا دكتورة طب؟ شو ما عرف كيف بيقولوها؟
0: مش بقول يس شيلوا ليهم من كم سنة؟
4: هي مزبوط شنو ليهم؟ كيف بيقولوا لهم؟
0: لك they are two round if they come down man can't have children. مش هيك بيقولوا إذا بنات الدينا سقطوا هنيك محل بيعدش الزلم يجيبوا ليه؟
4: مزبوط مزبوط وهي بعتقد بتبلش بالتي بالتي يمكن
0: إيه تستارت بالتي
4: تي يس
0: ولكن إلى بوليس بلكي بيعرف
5: أوه يو توكينج أباوت هيز تيستيكلز
4: تيستيكلز يس يس يس تيستيكلز تيستيكلز
0: يس يس يس يس أباوت هيز تيستيكلز
5: واتس رونج وذ ذيم
0: ذي آر بيج
5: أوه ماي جاد
0: إكسترا لارج فيري فيري بيج
5: أوه ماي جاد
0: يا حرام ذي آر محمرين وملتهبين وكبرانين red hot و big
5: oh my god
0: they are squeezing on each other
5: oh, did you check them out
0: they look scary you see this piece of meat that comes in between them شو اسمها هذه دندوت اللحم بقفل كل الحلق هيك بتيجي بين بنات دينان
4: ولا شو بعرفني دندوت اللحم هي شو اسمها كمان انت
0: You know what I'm talking about this piece of meat in between
5: Yes yes yeah
0: Gun you can't see anymore They are shocking it وهو already his piece is so small يعني you need a microscope هلا to see
5: I'd like to see such a thing.
0: Yee, go see. You want to see something never seen before.
4: هل قد ملتهبين؟
0: إيه يا حرام كتير كتير ملتهبين.
5: Did you give him any medication?
0: I give him ice. يعني إذا مص ice بخف الالتهاب.
5: You put ice on them?
0: إيه بس my husband don't like ice, so I give him popsicle.
5: Popsicle?
0: Popsicle tastes better.
5: Did it help?
0: Not really. So I tried another way. أني قلت أني ما إلك يا أم حسين إلا ترجع للطب العربي.
4: طب العربي.
0: ستي الله يرحمها بالزمان بس حدا منا كان ينزل ونادينا تجيب لنا زيت زيتون تسخنهم شوي وتحط هالولد قدامه وتحط زيت زيتون هيك على زرعين وتصير تفرك له ياهن وترفعهم وتفركهم وترفعهم.
4: إيه أنا هيك كانوا يعملوا لأبو الياس كمان كنت أعمل له نفس الشيء لما ينزلوا بلاد إيه
0: مظبوط
5: مظبوط English please
0: English so I'm telling you I tried another way okay. with him I brought olive oil warm I sit behind husband I put olive oil on them and I start rubbing rubbing ومساج مساج ولفت مساج ولفت مساج ولفت
5: Did it help?
0: Not really أنا was very gentle with him صبيعي يا بسعدونيش So I called my neighbor إم حبيب إم حبيب عليها كف كف الزلم She is 7 years old and she did it in best for him So إم حبيب عملته أنا my husband always have a problem with هاودي So when we were in Lebanon, can every time they get big, he used to go to مجبر عربي سعيدين أنت. Oh, this guy used to give him the best massage. ولفت.
5: You were okay with that?
0: Yeah, man, I hate to see my husband in pain.
4: إيه لك يلا اسمع مني وخليه يشيلهم ويخلص منهم.
0: Do you think we should cut them for him? Take them out?
5: Castration? Are you serious?
0: Why not? Her husband took them out, oh, he is okay. Yeah,
4: hey, hey,
5: Your
4: yes.
5: husband's castrated?
4: Yes.
0: شو castration? He means castor, يعني?
4: يمكن.
0: Castor, الجلو مهلبية رز بحليب بوزة كله ما نفع معه.
4: What is castration?
5: Castration is a surgery by which the male loses the function of his testicles.
4: إيه قال هي هيدي العملية بنات الدنان بس شيلوه هون هيك بسموها
0: I want my husband castrated.
4: Yes.
5: But ma'am, that's not for you to decide. That's between your husband and the doctor.
0: إيه بس ما أنا my husband don't like operation. So we're not gonna tell him.
5: Involuntary castration is illegal. What do you think we are here?
0: شحرة كيف استشرست علينا ولي طولي بالك علينا. أني all I want the doctor
6: to take off his testicle.
5: Take off what?
6: His testicle.
5: Your husband's testicles are up there?
6: No, not here. Hey.
5: Your husband's testicles are in his mouth?
6: Yeah.
5: Are you sure?
6: Look, ma'am, I'm sure.
5: Do you want me to go call the Guinness World Book of Records?
6: Huh? What?
5: What you are saying is unbelievable.
6: It's not believable. His testicles are 3 times the size of my testicle.
5: You have testicles too?
6: Yeah, but they are not as big as his, young.
5: Oh my God, am I dreaming or what?
6: Likey, open your mouth. Let me see your testicle in there.
5: Excuse me. Hang on a second. Are you talking about his tonsils?
6: Huh? What?
5: Are you talking about his tonsils?
4: Yes, tonsils, not testicles. Yee, tonsils.
5: So she's been talking about his tonsils, not testicles.
4: No, not testicles.
6: What's
4: wrong? غلطنا بالكلمة. خلص.
6: غلطنا بالكلمة.
4: غلطنا.
5: Yes. Ma'am, those are your tonsils. Testicles are somewhere else in the body.
6: Somewhere where? Here?
5: Down.
6: Here?
5: Down.
6: How many potatoes here?
5: Keep going.
6: How many?
5: Furthermore.
6: الله لا يوفقك بجاه النبي. أنت واللي علمك الإنجليزي. وعم نقنع المرة بدنا نقص له إياها. لك عم نشكر الله ليل ونهار انه بعده سالمين وما بيشكم شيء. الله لا يوفقك بجاه النبي على اصوله اجراء. الله لا يوفقك يا ام شاق.
7: يعني الحمد لله اللي ما اصوله اجراء لبي وعطره.
8: ايه انت واسم الله عندك شي فهلا. ليش هني اجراء اللي كانوا بدهم يقصوهم؟
7: شو لك ايه؟
8: لا كان بطل يقصون الزايدة.
7: الزايدة؟ بس زايدة بي شايلة من زمان.
8: عن جد؟
7: ايه
8: بركي رجعت طلعت له. بتكون امك داويته كمان. بالزمان بيك بلع تحت حبيلي.
7: شو هالحكي؟ وصار له شيء؟
8: ايه حلو صوته يا حسين. ايه والله حلو
7: صوته.
8: ايه صار بده يعمل مطرب كمان. ايه انا عندي تسجيل لبيك جوا حاطه بعد ما بلع التحميلي.
7: ايه
8: هلا منفوت لجوا وبسمعك اياه. ايه بتشرب لك شي فنجان قهوه.
7: ايه بنشرب يا عمي.
8: يلا ليني. يلا ليني.
7: هي العامة كيف انزلطت معه لبي هالتحميله؟ هي بتكون امي جايبت له اياها على روح النعنع. ايه انا بعرفها لامي. ايه هي بتعمل حركات هيك. انا بعرفها كثير منيح.
5: هابي
8: هابي.
5: نو بوليس بي
4: بريك. يا بوليس هابي. قول هابي بريك. هاب انا شو اسمي؟
8: مليس.
4: بريك قبل ما يكون اسمي ام بطيخ. انا شو اسمي؟ شو بتناديلي انت؟
8: طبوش.
4: طبوش. طب شوف ان شاء الله. بريك انا على التذكرة شو اسمي؟
8: بولين.
4: بولين. قول هلا
8: هابي.
4: فيل شو لا تعيلش.
6: Good morning, teacher.
5: How many times should I tell you? Teacher, يا ابن حسين.
6: Good morning, teacher. Yes.
5: Good morning, ابن حسين.
6: Good. Out, huh? Good morning, كلكم على بعض. Good morning. Out, هنيك. تعش وراها.
5: Why are you late?
6: نعم.
5: Why are you late?
6: إيه شو بدي خبرك يا teacher.
5: English, please.
6: English. تكرا معي. بحسين sick. 3 days no bathroom. Block. هلا هو no bathroom هير. عم تعمل له هدك هير. قمت انا اعطيته تحميلي بلكي بتسهله واعطيته حبتان اسبره لوجع الراس. قام هو قد ما معمي على قلبه زلط التحميلي ودحش حبتين الاسبره.
5: مزبوط يا ابو حسين.
4: مزبوط يا تيشك.
5: وانت يا ام حسين معقول بتعطي ايده كيف ما كان؟ لازم كان يشوف الحكيم.
6: ولك هلا كل ما قال لي اخ انا بدي اخده عند الحكيم. انا بعرف كيف طببه. من جمعتين كل الليل عم يسعل لا نيم ولا خليني اني نيم. امتى بهالليل اعطيته ملقتين ببتو بزمول ما عاد سعل كل الليل.
5: ببتو بزمول؟ هذا دواء مش للسعلة، هذا دواء بمشي المعدة.
6: ايه بعرف، مشيت معدته مع الستار جاي يسعل كل الليل، ما انا بعرف كيف طبب.
5: بليز هاف ا سيت، يلا بنكمل.
6: ايه يلا. ايه جود مورنينج. هات كافي اور نات يت انت؟
4: ايه لا نات يت. ايه
6: لاك هذا بعده نايم يا حزيت من امبارح، بيشتغل على المحطة كل الليل وبيجي بينام هون.
5: Well, let's go back to our subject.
6: Good morning, you knew. I is Im Hassan. He is Abu Hassan, my wife.
5: Nice meeting you.
6: Hey, nice meeting you too.
5: Nice, مش مايس.
6: ها؟ huh?
5: مايس يعني فيران.
6: مش الفارة يعني ماوس؟
5: بلا بس بالبلورال بالجمع يعني بتصير مايس.
6: مش بتصير ماوسز؟
5: No.
6: كيف أني أبو حسين علمني إنه بتصير ماوسز؟
5: الأستاذ أبو حسين معلمك غلط.
6: عم تعلمني غلط ولا؟ عم تعلمني غلط؟ طيب دخلك الهاوس مش مثل الماوس؟
5: بلا بس بتصير هاوسز.
6: ايه هاوسز. طيب وسباوس شو بتصير بالجامعة؟
5: سباوسز.
6: ايه وليش الماوس بتصيرش ماوسز؟
5: شو بعرفنا أنا هيك حتى ويبستر بلا موس.
6: هلا لابستر بيفهم أكثر من أبو حسين؟
5: بليز هو عم بعلمني إياها. ايه
6: آخ.
5: We, the Arabic people, always have a problem with the pronunciation of the letter P. The P sounds like a B. Listen carefully to the difference between happy, happy, and brain. Brain.
8: T-shirt?
5: Yes.
8: What meaning is happy?
5: Happy means glad.
8: What meaning is glad?
5: Glad is happy.
8: And what meaning is happy and glad?
5: Well, in Arabic, happy means سعيد. So happy and brain.
8: T-shirt?
5: Yes.
8: What is meaning brain?
5: هلا كل ما بدي أقول كل ما بدي تسألني معناها يا أبو الياس. Brain يعني عقل.
8: عقل عقل. T-shirt.
5: Yeah.
8: يعني happy سعيد brain عقل.
5: مزبوط.
8: يعني سعيد عقل هلا بيصير اسمه happy brain.
5: No. You cannot translate names.
8: Why not? Why not? أنا كان اسمي تا تا تا تا تا تا تانيوس هلا بعيتوني تا تا تا تا تا تا تاني.
6: أنا أرد عليك يا أبو حسين يا أبو الياس عاد. هلا عطططاوط طططط تبعك بفكرك عم تعوص من المدرسة.
5: يا أبو الياس فيك تغير الاسم بس ما فيك تترجمه. هيدا أبو حسين مثلا فيك تقول له فادر حسين.
6: معلوم فيك تقول لي فادر حسين. معلوم مش فادر انت بتقولوها للخوري.
8: ايه
6: معلوم فادر ومكتر كمان. شو أعلى مرتبة من الخوري عندكم؟
8: من سنيير.
6: ايه مش بس فادر من سنيير واني من سنييرة كمان.
5: هون بأمريكا في بعض الناس بينجبروا يغيروا أساميهم.
6: لاش بينجبروا ها لا شو الله جبرهم. شفتي لك شي واحد أمريكاني نزل على بلادنا وغير اسمه؟
8: حلوين هدي والأمريكان مغيرين أسنائهم. مايكل جوردن شو بيصير اسمه بالعربي؟
6: مايكل جوردن. مايكل بتصير محمود.
8: محمود الأردني.
6: حلو حلو عجبتني.
5: إليزابيث تايلور شو بتصير بالعربي لكن؟
6: مني ها؟
5: إليزابيث تايلور.
6: إليزابيث تايلور بتصير عزبيل الخياطة.
5: كونداليسا رايس.
6: مني ها؟
5: كونداليسا رايس.
6: كونداليسا بعرف كونداليسا رايس. رايس مش معني معناتها رز.
5: يس.
6: بتصير رز وبتنجين.
4: رز وبتنجين. رز وبتنجين من عم بتنجين. بتنجين محشي شيخ المحشي مالو كيف عاملين؟
6: بس بطلع عنك انت نايمه كل الوقت موعيت الا على الرز والبتنجين.
4: مين عامل رز وبتنجين؟
6: ولك ما حدا عامل رز.
5: كل المحشي والبتنجين هلا وخلوهم الانجليزي.
6: عادي عامل فاصوليا
5: المحشي. فزت البومي اللي علمكم امبارح؟
9: لا يا تيشر مع انه درست كل الليل.
6: لا لا عم يدرس ولا عم بيعتر ولا عم يعمل هوم وركيت وبدي افسد لك عنه. كلهم عم ينقلون عني يا تيشرت.
5: ولا ما عم بعرف مين عم ينقل عن مين. انت بتقولي لي عم ينقل عنك وهو بيقول لي عم تنقل عنه.
6: انا بدي ينقل عنه لك على الاخر لك الان بدي ينقل عنه. انا لا بنقل هو اللي عم ينقل كل الافراد عنه الان بدي ينقل عنه.
5: لكن فسري لي هالهوم ورك اللي قدمتوا لي اياه الجمعه الماضيه.
6: ايه شوفي
5: قلت لكم اكتبوا لي باراجراف على اللي عملتوه بالويك اند.
6: ايه كتبني لي هيري مشي لي هيري اللي. ايه كتبني لي مني
5: ابو حسين كاتب انه راح عند الحكيم.
6: ايه وانا رحت عند الحكيم معه
5: والحكيم فحصه.
6: وانا فحصني
5: فحص البروستات.
6: وانا فحصت البروستات.
5: انت منامتين عندك بروستات ها؟
6: ايه انا عندي انا شيلتي انا مش شيلتي البروستات.
5: انت عندك بروستات؟
6: ايه عندي بروستات. ما عندكش بروستات الا يا ابو يا
9: انت
6: تاع التليفون. هي التليفون تليفون تليفون يا عمه.
9: الو
6: الو الو الو الو الو الو هي انا انا انا انا انا انا عم بدور عم بدوي هاني انا انا علي. الو اهلين اهلين اهلين لا هاوني بمدرسة الإنجليزي عم نتعلم شوي. ايه اهلين خبر حلو. هيكي خبرينا هيكي في حبلي. مبروك مبروك مبروك مبروك. ايه خي خي خي خي على القبرية بسطيني والله. حلو حلو حلو. من مين حبلي؟ ما عرفتوش راحت على البارك واجت حبلي يعني. ايه
4: لا يكونش هالبارك اللي انا بروح عليه مرات.
6: اوعى هتروحي لعند ايه. الو ايه لكي انا هلا برجع بحكيك. هلا عني برجع بقى. ايه بعد شوي بقى. ولك تعب طلق شبك كر كر كر كر ليش مثل حمام مقطوع ميته. المعلمي عم تطلع فيي بدها تشرح شوي. هلا انا بس خلص على الفرصه بتصل فيكي باخذ معلومات اكثر. ايه مع السلامه. روح مع السلامه. ان شاء الله عقبالك يا تيشر. فيفي حبلي.
5: هي مبروك. مين فيفي؟
6: كلبة ام توفيق.
5: وعقبالك انت.
6: ها؟
5: وعقبالك انت.
6: عقبالي انا هلا بعد ما هرهر واهترى من قدام ومن ورا وبطر يعرف الزلمة من المرة. عقبالي قال شحاري لطني عقبالي.
5: بولياس قم سمع للبوم.
6: قم سمع. قم الله يعينك يا بولياس.
10: This is my school. I say
6: This is my school, I say. This is my school, I say.
7: إيه شو؟
6: ولك ملعون أنت التاني خزيت العان. شو؟ عم ردك. شو صايبك الطرش على الكتين؟ بدك شي تحميلي لديناك تخمان.
5: أم سمعي أنت يا أم حسين.
6: إيه بقى أم سمع. شو بينقص؟ يعني حافظتني. This is my school, I say. It is not very far. I come here every day. I come here in a car. In school we write and read. We run and jump and play. We learn the things we need. This is my school, I say. أنا كنت شاطر كتير بالمدرسة أنا والصغيرة. كانوا بالعربي وبالانكليزي بالاستظهارات على حفلات المدرسه كانوا يجيبوني قلتي. وبعدني لحد هلا بتعرفي بعدني حافظ اشعار كثيره لابو علاء المعري وابو المتنبي وابو قويس كله حافظه كثير.
5: فيك تسمعينا شيء؟
6: سمعك شيء؟ اشعار عربي؟
5: نعم.
6: ايه حافظه كثير انا. شو بدي سمعك لابو علاء؟ ابو علاء المعري؟ ايه انا حافظه كم واحد لابو علاء. ايه يا إبرتي يا إبرتي أنت جميع سلوتي بك أخيط بدلتي أخيط ثوب لعبتي. أنا ابنة مهندمة تحبني المعلمة لأنني نشيطة أجيد شغل الإبرتي.
5: أبو علاء.
2: هذا مش لأبو علاء، لأم علاء. أبو علاء وقتها ما كانش فاضي، أم علاء كتبته عنه. إيه إيه
5: have a
2: seat. إيه قعد. أخ يا الله، أنت دخلك شو بكي مش على بعضك اليوم؟ مش عم تحكي شيء؟
5: شو بكي يا مليات؟ شو بكي؟
2: مش عم تحكي شيء كل النهار.
4: ويت شو بدي خبرك؟ شو بدي أقول لك؟ ها؟ هالحياة كلها
5: English please.
2: إيه English. Why you are not on yourself today? Why؟
4: شو بدي خبرك؟ ولك حياة كلها هم وغم وكم و وما ادري شو
5: انجلش.
2: ولك ما بدي اجيب لك اياهم الغم والكم والسم والهم والهم بالانجلش. لحظه دقت هيلي هيلي
4: الو هيلي
2: هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي
5: هيلي
2: هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي
5: هيلي هيلي
4: هيلي
5: هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي
4: هيلي
5: هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي English.
4: Okay. English. Yes.
5: If you are here,
4: yes,
5: and your friend is across the street,
2: uh-huh.
5: What do you say?
4: What do you say? Come here.
2: Go, come here.
4: Very good. Yes.
5: Well, your friend is next to you now.
4: Mm-hmm.
5: And you want him to go back across the street.
4: Mm-hmm.
5: What do you say?
2: Come here.
4: I go across the street and tell him, come here.
8: بقينا نحن وأهلك ندروا على مدرسة الإنجليز سنتين ثلاثة. تي تي تي تي تي تي مثل ما رحتي مثل ما جيتي.
7: خبرتني أمي قصتها هي والإنجليزي وقديش تعذبت تعلمت هيدي اللغة.
8: لاش أمك تعلمت؟ ما كان يفوتوا من هون يظهر من هون.
7: ايه مزبوط، أمي دهنا غليظ كتير كتير،
8: وما كانوا إلا يستعينوا بأم الياس، وأم الياس الله يساعدها كلمة بتعرف وعشرة. لا
7: مزبوط.
8: خبروك بالزمان شو صار معهم مع تبعية السوشيال سيرفيس؟
7: لا شو صار؟
8: انهار. قبل ما خبرك إياها تشرب لك شفنجين قهوة؟
7: اجرت فيهقني ثلاث مرات يا أبو الياس. تشرب قهوة. ايه بنشرب سم الكرات.
8: ايه تكرم عينك، سم الكرات أحبه مسك. ايه هلا بقوم بعمل لك اياه.
7: قبل ما تروح خبرني شو قصه السوشيال سيرفيس.
8: انهار. وواحده اتصلت بام حسين وصارت تحكي معها بالانجليزي.
7: اوكي.
8: فقامت ام حسين فهمت انه هيدي من السوشيال سيرفيس، فخافوا امك وبيها ان تكون هيدي المره اللي عم بتفتش على شغل للعالم اللي عايشة على الولفير على الفودستاني.
7: مزبوط.
8: فبقوم بيستعينوا بالفهلوية ام الياس وبفبركوا خطة ليقنعوا هالمرة انه هني ما فيهن يشتغلوا. اقرأ هون، اقرأ هيدي بالطقط ام الضحك. يعني لا
4: ما في شيء من انتك، تفضلي. ويلكم.
5: Thank you. So you are Mrs.
4: No, me neighbor them. They no speak English good.
7: على مهل.
4: Me translate them.
7: على مهل. على مهلك شوي مشيشي. على
5: مهل.
4: يا دبي هي.
7: على مهل.
4: على مهل.
7: إيه
2: خلي.
7: طب عاود ندي فيك. مشيشي على الطريق. أنا ها.
2: برام فيي.
7: هيك منيح. هيك مزبوط. هيك.
2: عظيم.
7: نيح. هيك.
2: عظيم. رجع.
7: نيح. هيك. عمالك ها. أنا مشيشي. وين بدي أقعد؟
2: تعال هون.
7: وين بدي أقعد؟
2: تعال عد هون.
5: Oh my God! Is he blind?
2: Huh? What?
5: Can't he see?
2: No, a long time no see.
5: Oh. Anyways, I'm Mary Johnson from the Humane
2: Society. Hold second. Elila, نحنا هون منفهمش إنجليزي مزبوط. بدك تقولي تمش وتماش هون.
4: They no speak English good. They like tumush and tmesh.
5: What?
4: تمش قلب ولي هلا كيف بدي اترجم لك اياها تمش قلب they like dumb and dumber
5: oh dumb and dumber that's a funny movie
4: هلا هني هي بس شفتكن عرفتكن
2: تطلعش فيها تطلع هيك اعمل حالك مش عارفه
5: well, let me explain a little bit
2: hold second worried
5: what
2: worried قولي لها كلمه لنفهمها مظبوط
4: word
5: Oh, does she want me to go slowly?
4: Yes, please.
5: Okay.
2: لكن ما أشترك في فهمتك عالطاير.
5: Okay. I'm Mary Johnson from the Humane Society. Our organization
2: is... Stop! Organization.
7: Organization, يعني organization.
2: Good, أنا بشوفها هوني بالأمر. Organization. هذه بالأمر. Organization. Organization, جمعية, نظام, منظمة, تنظيم, إيه, همنا, go.
5: The main purpose.
2: Stop. Verbus.
7: Verbus. Verbus.
2: Verbus. Verbus. No verbus in dictionary. Change word, please.
5: You couldn't find the word purpose in the dictionary?
2: No, change word, please.
5: Okay, let's see. The main goal.
2: Stop. Goal.
4: ولي شبكي. خلي هالمرة تخلص زميتها. ولا بترجم لي.
2: Okay. يلا. Go.
5: The main goal of our organization is to help abandoned pets.
2: سؤال.
4: الهودي جمعية بيساعدوا البدون مساعدة.
2: نحن بدنا مساعدة. Yes, need help. Yes.
5: Okay, great. I'm here to see if you'd like to make a donation.
2: Yes, donation.
5: Wonderful. I'm going to fill out this donation form for you. So who's the head of the household?
2: سؤالك؟
4: عم تسأل مين رب البيت؟
2: إلي لهوي يا حسرة.
4: هن.
2: شو منكش عم ترجمي أخبار؟
4: ليش أنا شو قلت؟
2: أنا قلت لك إلي لهوي يا حسرة.
4: إيه وأنا شو قلت لها؟
2: اللي قلت له هم بدون يا حسرة.
4: أنا ما بجيب لك حسرة هلا.
2: يدخلك ما لم ترجمي أنت.
5: What's your name, sir?
7: My name is.
2: سكوت أنا بجاوب عنك.
4: وما عم تسألني لإلي.
2: ما أنت أعمى وبتسمعش. His name is Hank Thank God Holiday.
7: ها؟ أقول له جبت لي هالاسم هيدي.
2: ولك مش اسمك أنت هيني شكر الله عيد.
7: بل.
2: هيني بتصير هانك وشكر الله بتصير تنقاد وعيد بتصير هاليداي
7: وصايره عم ترجمي اسامي كمان
2: ايه وليش لا ليش لا
7: ايه بدي اعرف شو بدك ترجمي لهم اسمك انت يا ست
2: ايه وبدي ترجمين اسمي جميل بصير بيوتيفول
7: وعائلتك من بيت حميمي
2: ايه بصير بيوتيفول حميمي
5: اوكي واتس يور ادريس هير
2: ادريس 250 Middlesex Dearborn.
5: Okay. And your phone number?
2: 313 Ben Hlalan 555 Shahta 2469.
5: Okay. And how old is he?
2: شو قال؟
4: عم تسأل قديش عمره.
2: اللي العصم منه صار عمره 60.
7: والقصب التيني.
2: لو انه بعده عايش كان صار عمره 60.
7: هيدا اللي بضل شغل لك بالك ها؟
2: أنا عم بحكي عن عقليتك، إذا شو بدك بتعتبره؟
4: He's 60.
5: Wow, he doesn't look his age at all. How old is she?
4: عم تسأل قديش عمرك؟
2: الليلة 30. رجع عيونك على وجهك، أربعين. عاشت تطلع وظيفية، أنا شايفت لك الدرايف اللايسنس تبعك، أنت بتيجي 150 باوند أنت. الليلة أربعين وبس.
4: She's 40.
5: 40? That's it? She looks older. She looks much older. You know, when they walked in here, I thought she was his mother.
2: شو اللي عم بتحكي؟
4: طيب البس شايفتكم فايتين افتكرتك
2: امه امك ملعون اللي عميلك خلتك امه قال واللي عاد بيجي امه قال امك ملعون شو عندك شوفي
6: لك إلينا هذا إجا هو وكريستوف كولومبوس بنفس الباخرة على البلد. أمو قال أما متملعون اللي يعمل
4: لك اسكت اسكتي على عبدا تحتبدي على المرأة عدي بقى
6: اسكت انت ما دخلش أنا عم بيحكي معك
4: مثل ما بدك مامي
6: مامي ومستصغر حالك كمان ها
4: لك اسكتي على بطل تعطينا ولا قرش اسكتي
1: They are in love
6: أمو قال
5: Well can we keep going
6: ايه go go يبعت لك همي
5: Let's see I have your name Address, phone, age. Now I need sex.
6: Sex. Sex. شو بدي إلك؟ شو بدي إلك؟ شو بدي هك؟ When we get married, once every day. A year after, once every month. A year after, once every holiday. سرنا على عيد وبس
4: ليش انت خليتي عيد لك صرتي على عيد الشجرة بدك تحتفلي
6: ايه ليش لا ها ليش لا
5: مام can you just say male or female I'm only asking about his sex
6: حطي ميل ميل يلا اللي بيدري بيدري اللي ما هو نوز نوز هو دون نو بيقول لنتل يلا حطي ميل
5: so do you have any pets
6: شو يا عم الياس
1: عندي سهل اذا عندك باتس
6: لك انا عارف شو الباتس
1: وين شو بعرفني شو فيها بالامس تبعي
6: ليش عم لاقي شيء بهالامس
4: لك هيك انت وياها بتعرفي تعشي عشاء انت وياها بهالامس بشو بتبلش الباتس
5: او ماي جاد يو كان سي
6: ميراكل هللويا ميراكل هللويا هي كان سي هي كان سي يعني بيقولي هي كان سي لتلبت هو الله لا يوفقك فضحتنا كير رجال الله لا يوفقك طلع قدامك ليش تطلع هيك هيك يعني بيقولي هي هي هي هي كان سي لتلبت هو هلا شوي هي كان سي
5: alright whatever anyways so do you have any pets
6: pets what pets
5: pets animals
6: animals I have him
5: excuse me
6: لك شو بدي قلي he ate like pig He sleep like bear, we fart like elephant.

0: هنا راديو كوكبة.
1: كل هالديبيش يا عم الدولار.
2: يلا لينا أول.
1: عند الدولار. نو نو مور مور مور.
3: 200.
1: تو مور مور. ولك شو دفعته أنت من جيب البيت. مور مور.
3: What about 500 1000؟
1: إيه 1000 دولار. لك محلية عال 1000 دولار. Yes yes 1000 مية. Yes yes. لك يا كل ما علينا كل ما عم تعلي معنا.
2: إيه إني لعشي 2000 وراء يلا.
1: لك نو نو 1000. 2000 دولار.
3: Oh my God, $2,000! You are so generous. Please sign here. Please.
1: معلو. هونة.
3: Yes, right here, right here.
1: شاء الله تعطينا يوم على الحارك هلا 2000 دولار في رجلي.
4: أنا شو راح يطلع لي منهم هودي؟
1: أنت راح يطلع لك أحلى حلوين يا أحلى مترجم. خذ بدي حدي أنت.
2: أنا شو راح يطلع لي؟
1: أنت راح ياخدك عند الحكيم يركب لك قطعة جديدة. اللي عندك صارت عتيقة ومهرية.
2: والله ما بديش، أنا مبسوط باللي عندي.
1: انت مبسوط، انا مش مبسوطه فيها. مستحليها بتضلك شايله وحاطط قبيلي على المغسله بالحمام.
2: شو هي هاي؟
1: طعم اسنانك الوجبه.
2: انا فكرتك عم تحكي عن شيتيني.
3: سو
1: شيتيني لك لو هداك بالتقال قطع خيار كنا بعنا البيت من 20 سنه وغيرنا.
3: اكسكيوز مي ار يو جوينج تو باي ناو؟
1: باي وات
3: يور بلدج
1: حين يا مليز.
4: What is pledge?
3: Pledge is a donation that she promised to give.
4: الهودي اللي انت وعدتيها فيهم.
1: وعدتها انا وعدتها بشو؟ مي promise you what?
3: The $2,000.
1: The $2,000 you wanna pay me?
3: No, the $2,000 you want to pay me.
1: Me? Pay you $2,000?
3: Yes.
1: ولكن حقيني يا ملياس مش عم بفهم عليها.
4: We're not understanding you.
3: Okay, I'm not understanding you either.
4: Okay.
3: She just signed a donation form promising to pay $2,000 cash to our organization.
4: الهاوندي اللي انت وعدتيها فيه انه تدفعيهم للجمعية تبعهم 2000 دولار.
1: ايه شحر انا وعدت ادفع للجمعية.
4: ايه
1: جمعية شو هيدي؟
4: وات از يور اورجنايزيشن؟ ايه
1: وات يور اورجنايزيشن؟
2: شو اورجنايزيشن؟ شو اورجنايزيشن؟
3: ذا هيومين سوسايتي وير وي هيلب اباندن كاتس اند دوجز.
4: ايه الهاو جمعية بيساعدوا القطط والكلاب.
1: يا بشحر بهالاخرة انا بدي ساعد القطط والكلاب.
2: يلا بكره انت بتساعد الكليب وانا بساعد القطط.
1: لك شكاك انت بتقصر وفتك حامي كمان.
2: انت بدك مامي.
1: لسن يو ماني نو ماني اور باكيت هاز ا هول.
3: وات
1: جايبتنا مقدوحة. ماني نو ماني اور باكيت هاز ا هول.
3: But what about our agreement?
1: Yeah, هي الارجيمنت.
3: Here.
1: هذه الارجيمنت.
3: Yes.
1: بس هلا انا بس بصوت ارجيك اوه اوه اوه اوه هي الارجيمه وهي الامضه تبعي. خدي كلي يم بالهيس بلعين.
3: او ماي جاد يو كان ووك.
1: هللويا ميراكل تاني. حلك البركه لما جيتي تجيكي موج ان شاء الله. هللويا تجيكي موج ان شاء الله.
3: Oh my God, you people are crazy.
1: شباب
3: I have to get out of here. You're insane.
4: عم تقول عني خوتة.
1: عني خوتة ولا
4: وانا بعد بدك مني شيء يا خوتة.
3: Crazy, I have to get out of here.
1: واذا بيسد ما يرد انت التاني. قوم نبي من هون.
3: Crazy.
1: الله يلعن ساعتي اللي جيتي. الله معك مع السلامة.
3: You're insane. All of you are crazy.
1: لا
3: crazy.
2: عمالك على المرة هلا بطل تعطينا ولا قرش على مالك علي.
1: ولك مش سمع عم تقول لي خوتة. انا قلقاني خوتة.
2: هي اكتشفت لحالها ما خصني.
1: ولك انت بعد ما شفت شيء من خوتي. لك انا هلا بفرجيك شو هو خوتي. ولك يا مسحرة عليك وحسعني يا مسحرة.
5: وكانت ام حسين تقوم من ور ور ورطة لتقع بور ورطة اخرى. وكانت انجليزيتها شغ شغ شغلا دياتها.
2: شو هيدا عم ابو الياس؟ وين ما كان منتع بالحكي.
5: خاخ الله يعيني على عمو ابو الياس. الله يعيني عليه. يعني
4: عمك ابو الياس عم بيقريك مذكراته كمان.
5: ايه شو هيدا؟
4: هيدا شو؟ لا هي شو كاتب كتاب هو كمان.
5: ايه كتابه لابو الياس. ايه شو هيدا؟ قصص الف ليله.
4: ولك هي قصص الف ويله وويله.
5: ولي
4: اذا بدي خبره لابو الياس عن اخبار اما. اي والله ليكتب 10 مجلات.

0: يعني بصراحة الله يعين أمي على أساس لا والله يعين بي على أساس أمي
1: لك قال معك حق الله يعين أمك على أساس بيك ليش بيك هي
0: لا
1: وين هو بوليس هلا
0: فيت يعمل لي هالفنجان القهوة
1: فيت يعمل قهوة إيه تعدي خليني خبرك بالزميلات قديش أمك تعذبت لتعرف شو عيلته بيك وما كانت تعرف إيه وصارت تاخده من مستوصف لمستوصف ومن حكيم لحكيم وإنه لا يعرفوا شقلته ما كانوا يعرفوا شقلته
2: دخلك يا حكيم دخلك يا حكيم عاصدينك بحلفك بالله بحلفك بالإنبيا يا حكيم تقيلي حل مشكلتي
3: ومن شو بتشكي يا اختي
0: هاي مش اختك يا حكيم هاي مرتي
3: ايه والسبع تنعام ومن شو بتشكي يا مرتو
2: انا ما بشكي شيء الحمد لله يا حكيم
3: ايه وعشو هجمي هالهجمي كلها اذا ما بكي شيء
2: المشكلة مش فيي يا حكيم المشكلة بهزبندي
3: بمين
2: هزبندي هزبندي ابو حسين
3: وشو مشكلة هزبندك من غير شر
2: شو بس علي يا ابو حسين علل علل شو نعم لي بلش لك من فوق ولا من تحت
3: من مطرح ما بتحبي
2: يا جلي منين بدي بلش لك هيدي مشكلته هزبندي وحسين يا حكيم صاير أول شيء عم ينسى كتير وضيق
3: ومن أمتين بلشت هالمشكلة معه
2: أي مشكلة؟
3: مشكلة هزبنتي
2: شو بو هزبندي؟
3: ما هلأ عم بتقولي إنه هزبنتك وحسين عم ينسى كتير وعم بضيع
2: إيه إيه إيه إيه إيه عم ينسى وعم يا مسحر أنا صار مثله كمين إيه إيه عم ينسى وعم بيضيع إيه؟
3: ومن أمتين بلش ينسى؟
2: مين؟
3: المحروس جوزي
2: جوزي أنا
3: لا جوزي أنا
2: الله عقشورك مهضمك يا حكيم سويت هارت
0: شو يا شكر شكر
2: مش مهضوم الحكيم يا سويت هارت
0: معلوم مهضوم بتعطق من الضحك
3: الله يرضى عليك قولي لي شو قصتك وما تضيعي لي وقتي يا اختي
0: هاي مش اختك يا حكيم هاي مرتي
3: والسبع تنعام فهمنا
2: لك يا حكيم بصراحة هيدا هزبندي بو حسين
3: نعم
2: صاير بتكتهم ما بيهير بتشوهم ما بيسي بتسندهم ما بيريتيرن
3: نعم
2: ونعام يا حكي حاطط لي قار مع نص البناية برا خريج الجامعات الأمريكية وكلمتان إنجليزي على بعض مش عم تفهمون علي
3: ده هذا اللي عم تحكي أنت إنجليزي؟
2: لا إسبانيولي يا خالتي لك معك ورقة وقلم يا حكيم
3: إيه نعم
2: هدي هدي هون ايه خد سجل هالرقم عندك يا حكيم يرضى عليك انا عندي اياها ونسجل هالرقم لالك 313 555 3689
3: ها
2: 555 3689
3: ولشو هيدا الرقم
2: هذا رقم مدرسة الانجليزي روح يا حكيم بلكي بتاخذ لك دور ثاني انجليزي بتصير تفهم علينا ونفهم عليك يعني بالانجليزي رحنا أنا وبو حسين لهونيك علمونا كتاب الإنجليزي من الجلدي للجلدي
3: عن جد؟
2: إيه صار بو حسين يترغل يكرج الأبجدية كرج صار إيه سويت هارت
0: شو يا شكر شكر
2: كرلوا الأبجدية للحكيم كرلوا الأبجدية سمعوا كيف صار
0: ألف بيب وبيب
2: بالإنجليزي بالإنجليزي يا سويت هارت
0: A B C D A F G يم حسين أربي جاي
3: بلبل بلبل بلبل
2: شوف ما أحلي لما يتغزل فيي ويحكيني بيوت الغزل والأشعار بالإنجليزي سويت هارت سمعوا كيف تتغزل فيي بالإنجليزي فرشي قداش شاطر بالإنجليزي
0: I see your face when I'm dreaming just why I always wake up screaming
2: سلم تمك yeah. فهمتهم ولا فهمت شو علي؟
3: لا أنا فهمتهم بس إن شاء الله تكوني أنت فهمتيهم
2: معلوم علي هذا أبو حسين كان عم بيغني لي بالإنجليزي بحلم بيكي أني بحلم بيك وبأشوي
0: يلا ليني يلا طلبت البديكي
2: ها؟
0: لك طلبت البديكي
2: شو بدي أطلب؟
0: لك إليك ساعة بتحكي مع اللحام بعدك ما طلبتيش شو طالبين؟ أوزي نحنا كل البداية شوية لحم لنعمل صحن فراكي
2: يا مشحر أنا ولا شو نحن بالملحمة
0: ها؟
2: نحن بالملحمة
0: كيف بالملحمة ولا؟ نحن عند الحكيم
2: لكن لشو عم جيب لي سيرة اللحمة والفراكي ومترشوت
0: لك مين جيب جيب سيرة اللحمة واللحمة أنا عند الحكيم صحيح صايرة خرفين
2: ولك يا مشحر يا حكيم رح يخوتني كل نهار على هالحال يا حكيم
3: هذا حسب مظاهر انه عنده نشاف وبده تخطيط للراس
2: ايه ما عملنا له ما خلينا تخطيطات وفحوصات للراس لك هذا كسكان الراس شوف تفضل
3: ايه بعرف في قراءة. انا والله بتحبي تقري انت كمان.
2: لا لا اقرا انت. هدي هدي.
3: المحروس جوزك شو اسمه؟
2: هاني شكر الله عاد.
3: بس هون الصور باسم هانك هوليدي؟
2: ايه ما هيك اسمه لابو حسام بالانجليزي.
3: والله هلا هاني صار هانك؟
2: ايه معلوم.
3: وانت شو صار اسمه؟ اسمك بالامريكاني؟
2: انا اسمي بيتي.
3: هيك خبط لزق حاف؟
2: ايه حكيم انا اسمي جميلي. جميلي إيه؟ بتصير بيوتيفول بيوتيفول تدليعه بيتي. ايه لتصير امريكاني على اصول يا حكيم لازم تغير اسمك هيك. انت شو اسمك بالامريكاني يا حكيم؟
3: انا بعدني على العربي ما غيرت.
2: لا ما بيصيرش يا حكيم. لا لا لا عوايد هون بدك تغير اسمك. ام الله بيجي على هالبلاد هون وبيغيروا اساميهم دغري على الحاري. بيت جيرانه لبيت خيه لابو حسان بكاليفورنيا ثلاث اخوه صينيين شو وبو وفو غيروا اساميهم هني بعدهم بالطياره فا شو سمى حاله تشك وبو سمى حاله بك وفو فو قام رجع بالطيارة على الصين. فهلأ يا حكيم أنا بلاقي لك اسم أمريكاني غير شكل غير شكل بكون. شو اسمك أنت يا حكيم؟
3: أسعد.
2: أسعد أسعد أسعد. لك يا حكيم عندك حل من اثنين، طريقة من اثنين، يا بتترجم الاسم يا بتختصره. هوني جوزيف بيقولوا له جو، نيكلس بيقولوا له نيك، ابراهام بيقولوا له ايب، فاسعد بنعملها اس.
3: والله شو
2: اس اهضم وامريكانيه اكثر. هي اهضم اسعد ولا اس غير شكل. شو اسم عائلتك يا حكيم؟
3: الله يجيبك يا طولة البال. بدك تغيري لي عائلتي كمان؟
2: ايه كيف لك ايه؟ هينا نحن كنا من بيت عيد صرنا من بيت هوليدي. سامع بالمطرب جاني هوليدي؟
3: ايه معلوم سامع فيه.
2: ايه بالعمو اللازم طلع لابو حسام. فخلصني يا حكيم ولا تضيع لي وقتي. شو اسم عائلتك؟ خلصني.
3: اسعد فتحي فتحي اسعد فتحي
2: فتحي نعم. فتحي فتحي نعم. فتحي بنختصرها فات مش مهضومي فات. ما قلنا الا الترجمه سويت هاب.
4: شو يا شكر شكر؟
2: شو ترجمة فتحي بالانجليزي؟
4: شو بيعرفني؟ شو انا بعرف شو معناه فتحي بالعربي؟
2: فتحي بلكي مشتقة من فتحة بلكي.
4: فتحة ضم كسرة يعني؟
2: لا فتحة بالسقف، فتحة بالارض، فتحة بالحار.
4: اي اي اي فتحة هول.
2: شو ايه؟
4: هول هول.
2: خلص يا حكي.
3: اي نعم.
2: خلص يا حكي. حط ايديك واجريك بمي مسقعة.
3: نعم.
2: لقيت لك اسم بتندق له النوبة.
3: تفضلي.
2: صار اسمك دكتور اس هول.
3: والله شو؟
2: إيه؟
3: وليك انا كيف فيي كفيكي على هالمعروف؟ قولي لي كيف فيي كفيكي على هالمعروف؟
2: خلص.
3: تفضلي.
2: راعينا بالسعر يا حكيم. قداش انت بتدفع على المعاينة؟ مية دولار؟ شرج 200 على الانشورنس هيتنا ولنا 50.
3: هيدا حسب ما ظاهر انه ما في عنده شيء بالراس.
2: ايه ماني مش عارف معافي بالشيء ابدا بالراس.
3: انا قصدي اقول انه ما عنده نشيف بالراس. شو هول الصور اللي معي؟
2: هودي هودي هودي التخطيطات وهودي صور الزلعيم الروية المصارين المعدة الدينة. ما خلانا شيء إلا ما صورنا.
3: خليني أشوف هيدا شو ها؟
2: هيدا
3: في شيء أبيض مبروم بالمعدة. هيدا شو؟
2: هيدا ربع دولار بلع أبو حسين. تعرف شغلي يا حكيم؟ والله مشغلي أني خوتتني أني خوتتني بلع أبو حسين الربع دولار بينت بالصورة. زعمان عم يبلعوا ملايين الدولارات ومش عم تبين يا حكيم.
3: وهلا فيك تقولي لي كيف وصل الربع دولار لمعدة جوزي؟
2: ياي قصته يا الربع دولار. مرة على راس السنة قامت أم الياس راحت خفقت قالب جاتوه وحطت ربع بالقالب. قال اللي بيطلع له الربع بيقطعته بيكون سنتو كسبين. قعدنا وأكلنا هالقالب كله والربع ما بينش. اتهمنا ام الياس انه خرفاني ومش حاطه الربع. راحت الايام اجت الايام بعد اربع سنين بين الربع بمئته للاخ. زلط الربع ومش منتبه.
3: ولح تعملوا عمليه لتسحبيه رح يضل خلي له اياه بمئته.
2: هلا كفيها الله مش بحاجه لمصاري.
3: لك شو هالحكي هيدا؟
2: بس بدنا مصاري انا بسحب له اياه
3: يا عم. شو هيدا بده عمليه لينسحب؟
2: اي عمليه؟ شو بعرفك بالطب انت يا حكاية؟ انا بكره بس بدي اياه للربع. بعطي ابو حسين عريق ملعقه شربه زيت الخروه بينزل الربع سنسيت فراطه.
3: الله يرضى عليك يا ست. خلصيني الك ساعه بتحوري وبتدوري وبتكري وبتبري وبعدني لهلا منيش عارف شو علت جوزك بالضبط.
2: سويت هارت.
4: شو يا شكر شكر
2: تضرب انت واللي دلك على هالحكيم يا سويت هارت. لا عم يفهم علينا الانجليزي ولا العربي عم يفهم علينا. بارليفو فرنسي يا خالتي؟
3: وي جي بارل فرنسي كي تو.
2: ايه يا مشاح طلع بيحكي فرنسي. بدك مين يفهم على الفرنساوي هلا؟
3: ولك اخ ولك يا الله يا انبيا انت يا ست. غير انه جوزك مش عم يقشع ومش عم يسمع وعم بضيع وصار بالع مصاري في شيء عم يغير بعد. إيه؟ عم يشكي منه.
2: ايه في شيء بس شغله عيب النسوان يحكوا فيها.
3: احكي احكي لا ما تستحي.
2: لا عيب شغله انا بستحي. عيب النسوان يحكوا فيها.
3: يا اختي احكي
2: اختك يا حكي.
3: لك اسكت يا اخي اسكت. احكي يا مره.
2: لك يا حكيم بصراحة أبو حسين صاير عم بفوت ويطلع كتير على الحمام. هو أنا خايفة إنه يكون فلتين معه شي يعني بس وخلص.
3: هلا إلك ساعتين فحمتي لي إياه لقلبي ومستحية ومش بدكش تحكي. من شان هيك هيدا الشي طبيعي لزلمي بعمره. أنا افتكرتك عم تحكي عن هيديك الشغلة.
2: هيديك الشغلة؟
3: ايه.
2: ها ها إلنا زمان زمان زمان زمان.
3: يعني قديش قديش زمان؟
2: من لما مات عبد الناصر. وقتها قال لي ابو حسين عيب يا مرة لازم نحد. وحدينا يا حكايم. ايش بدي خبرك يا حكايم ايش بدي خبرك؟ مرت عبد الناصر فكت حديدة وبعدني أنا حدي علي حكاين.
3: بحسين؟
4: ها؟
3: بحسين عم تسمعني؟
4: لا يا حكاين.
3: كيفك اليوم يا بحسين؟
4: أنا منيح. كيفك أنت يا حكاين؟
3: أنا الحمد لله. قديش إلك مجوز يا بحسين؟
4: شي 200 سنة يا حكاين.
3: عم تسمعني هلأ يا بحسين؟
4: لا يا حكاين.
3: بحسين؟ وعرف لأشوف عليك.
4: شوف
3: كم اصبع انه حامل بايدي.
4: هيدي الايد الرفيعه.
3: ايه
4: منيش اشعه
2: فرجين لشوف. ايه انا منيش اشعتها منها.
3: مش شايفيني رافع ايدي؟
4: لا مش شايفك رافع ايد اليمين ولا رافع اصبعين.
2: ايه وانا كمان يا حكايه.
3: بحسين شرف لهون شرف. بدكم تقولوا لي مين هالابن الحلال اللي دلكم علي؟ انت خليكي عندي.
4: شوفي
3: بدك تفهمني شو قصتك انت ومرتك؟ هبلتوني
4: ليك يا حكايه ليك. أنا بقشع على بعد ميل وبسمع على بعد ميلين.
3: ايه؟
4: وعقلتي صاغ سليم ما بني شيء.
3: ايه؟
4: بس اسمع نصيحة هالزلم اللي قدامك.
3: ايه؟
4: لا تعيش حياتك مبسوط مع النسمين.
3: ايه؟
4: اسمع ساعة اللي بدك واقشع ساعة اللي بدك واخراف ساعة اللي بدك. لك عجيب أينشتاين وقعد يومين حد أم حسين بتهبلو.
3: ايه هلأ بتوضحت الأمور. هلأ بلشت أفهمك أنا.
2: شو يا دكتور آس بيّن معك شي؟
3: ها؟
2: بيّن معك شي يا حكيم؟
3: نعم
2: بيّن معك شي من الفحص.
4: لك وين في حتى ما هو شي في حكيم هوني؟ في حكيم هوني؟
2: لك هيدا الحكيم يا سويت ها.
4: هيدا حكيم هيدا. لك هيدا بيّع صحون وطناجر هيدا.
2: سامع يا حكيم.
4: خلاص بده ينزل معه بالتجارة.
2: وين رايح يا حكيم؟
3: معانا صحون
4: معانا كبية
3: معانا فنجين
4: من قهوة
3: معانا صحون
2: يا معانا كبير يا مشحرة يا مشحرة. ولا هيدا سابح حكيم بيهبل أبو حسين ويا مشحرة. Come on. الارض نعلي يا عمي.
1: قام ملتناه
2: قام انت وياه. قام لا تفعلوا لك. هدي
1: لك ما خف مروتك انت التيل.
2: لا ما تقامش انت لا كفاعل مثل الجيش البياضة على البيض.
1: حطي
2: انت خلت لك شي غرض بالبيت مش جايبته انت
1: ولك شبه لحدا بيعرف شو بتحتاج بالبيكنيك.
2: ولك تقبري هالبيكنيك بعزيك يعديلي بهالبيت مبورديل على الاير كومبيشن ضروري نيجي نقعد بهالشمسات.
1: ولك ما قلنا كل الشتوية قاعدين بهالبيت عفنا بيسويش نطلع نعملنا شوية بيكنيك.
2: داخلك انت مرتي جاي بدك تباكتكي باكتكي على محل ما بدك. انا باكتك بالبيت
1: لايكي. شقاولك منحضر هالاكلات.
2: ولك بكير بس ساعة بعد ساعة 10:30 بكير على الأكل بضلوا هيبلك الأكل.
1: ولي ما علينا نكلون هالأكل دوني ننطر للساعة 12 يعني.
2: داخلك انت لا
1: كلون هلا.
2: ولك لا كيف قال بما انك صايرة مثل بتصهريج البنزين.
1: زديش عالبي يا ام حسن زديش عالبي. ما في داية إلا ما جربته وما في شي نفع ما كان يخس وزني.
2: ولك منين بده يخس وزني إذا انت على حبة الأسبرو بتحطي مايونيز.
1: لا تنبلع لا تنبلع على شيء تنبلع بالهين.
2: داخلك ما عندي بلشتي هذا الدايت قلتيلي من جمعتين هي اللي بيبعتوا لك اكل بالبريد.
1: ايه بلشتوا اكل فيه بلا طعمي.
2: بتضطري
1: تزيدي له مايونيز وجبنه وزبده بس لتتغير طعمته.
2: والله هالقد فيه.
1: وبمرمل لك تمك وبيضلوا تمك مرمر كل نهار تضطري تاكلي شيء وراه بس لتغيري طعم تمك.
2: شيء مثل شو؟
1: يعني تشيز كيك، كنافة بجبن، شوكولا، رز بحليب، مهلبية.
2: بوزة يعني؟
1: بوزة لا بتنصح.
2: والعمى هلا التشيز كيك والكنافة بجبن بتنصحش البوزة بتنصح.
1: ولك الكنافة بجبن ما جايبت لها أنا قطر دايت.
2: لا إذا عقطت الدايت معلوم بخس وزني.
1: لا بس أنا نازل وزني.
2: ها؟
1: اليوم الصبح وزنت حالي نازلي باوند ونص.
2: إليك جمعتان على الدايت باوند ونص؟
1: باوند ونص.
2: وزنتي حالي قبل ما تفوتي على الحمام ولا بعد؟
1: لا بعد.
2: أيام سهلتي يوم الحمام. الله يسهل أمرك أنت.
1: لكن بس أنا شفت امبارح على التلفزيون هيدي الدايت باتش.
2: باتش؟
1: بدي أجيب منها.
2: شو الباتش؟
1: باتش بقولك باتش دايت هي الباتش اللي بلزوها. كيف هيدي الباتش تبع الدخان تلزقها اللي بلزوها والواحد ما عادش بدخن. هيدي مثلها هيك بتلزقها للدايت وبصير يخس وزنك يدوب الشحم دغري بدوش.
2: والله تعرفي ليكون مفعوله وانت معك يا ام الياف لازم تحطي هالباتش تلزقيها على تمك.
1: دخلك انا ضعيفه يا ام حسن.
2: شو
1: ضعيفه
2: ما عندكش مرية بالطول بالبعد تخمان.
1: وليلك قصدي انه انا ارادتي ضعيفة.
2: ارادتك ضعيفة
1: ضعيفة هي هذيك اليوم سهرانين انا وبوليس. قاعدين نحضر التلفزيون. جبنا قالب هالجاتو وصرنا شقفة من هون شقفة من هون طار نص قالب الجاتو.
2: يخزي العين.
1: فبقيت سهراني لوحدي فايت بوليس ينام وانا عم بحضر لك فيلم عربي. صرت قطعة من هون سقفة من هون بلكون من هون نتشي من هون
2: طار القالب
1: كله.
2: يا بركة الله يخزي العين.
1: أنا قلت شو بدي يعلقنا إذا عرف بوليس ما بينعلقش بلسانه.
2: مزبوط.
1: فقمت لك بعد نص الليل شي الساعة 2 وعملت لك قالب جديد.
2: خفقتي قالب الأول
1: خفقت
2: إيه طيب بوليس تاني يوم ما اشتراقش إنه القالب كان نصه وصار قالب كامل رجع.
1: وليلة ما يشتلقش علي.
2: نطرت
1: للساعة 4 الصبح لبرد الجاتو وأكلت نصه.
2: يخزي العان عنك ماكلي قلب ونص بوقعة واحدة. يا بارك الله
1: ايش بدي اعمل ما قلت لك كان مرمر تمي من اكل هالدايت.
2: تعملي هالدايت مع شيء. امي حضري لي هالارجيلي لو جيب شيء اشربه. امي
4: جبت لك عنهم.
2: العلقات حطيتهم ببريق الفخار والفودكا خلطتهم بالانيني مع الكوك.
4: لا يا زلمة بركي شربوا منهم النسوين.
2: لا ما انا علمته
5: وقلت له لأمي الييس ما يشيش يشربوا منه.
4: وعلمت بريق الفخار.
5: ولك ايه علمت البريق وقلت له لأمي الييس ما يشربوا من البريق يشربوا بس من الأناني. يلا العاب يا زلم العاب.
2: هايدي ناش معلمي هالأنيني هوني بالأحمر.
1: هيدا أبو الييس علمه قال لما نشرب منه منفس غازة هو هيك بحبه.
2: منفس ينفس غاز أنا شو بدي أشربه بديش غازيت يلا. هيدي لصب لك
1: صبيلي شوفي صبيلي لا أنا هيك كله ما بشربش منه ها هيدو كله سكر أنا عاملي آيس تي هيدا آيس تي حطي لي من آيس تي
2: خيتي تشربيش من الكولا أنت
1: لا كله سكر هيدا بنص
2: يلا هاني بشرب منفس غازة ينفس غازة يا الله يقطع الشاب وسيعته
1: أرجيلتك حاضرة صار
2: هيتي هالأرجيلة
1: هيتي وين جبت كباية
2: هي كباية لك هالكبايات ما أصغرهم لقيتهم شو كبايات دايت هودي هدي
1: هيتي ما تنسي تحطي لي سكر
2: كم ملعقة سكر
1: حطي لي ملعقتين كبار وين
2: هذه ملعقتين بدك تحطي فيها
1: وين ما جبتيش سكر
2: سكر حدي
1: سكن سكن سكن
2: هيتي انا بصب من هالقنينة
1: عشان امش بلا سكر بمر مرتين
2: يقطع الشاب وسيعته ان شاء الله اخ هيتي لشوف هالأرجيني ولي لاش تعملتن هاكي هالكولا
1: ولي ما قلت لك بوليس قال لما نشرب منه ننفس غازة شو بيكي
2: نفس غازة ولا عادي عندكم بالبرات شي 7-8 أشهر هيدا
1: شو عرفني هو بوليس كان عم بيشيل من أنيني يحب أنيني يشيل بأنيني يحب أنيني شو عرفني أنا شو هيك هو بحبه
2: طعمتها غريبة شوي
1: أي غريبة إيه يس يلا
2: بس طيبة بتعرفي بالآخر مثل طعمة الدواء اللي بيشرب ابو حسين
1: ليش انت عم تشربي من دواء ابو حسين
2: لا هذا دواء قال بيساعده بيقول لي بس تكون لي معدته ملبكه بدل ما ياخذ تامز
1: إيه؟
2: جاب لي دواء قال بيخلطه مع كولا كمان وبيحط له ثلجي وبيشربه
1: اني
2: من شي شهرين كان معدتي ملبكه اخذت منه كمان
1: إيه ونفعي
2: ما نفعناش بس نيمني شي 5-6 ساعات
1: ايه ريحك شوي هيك صبي بعد شوي
2: خلي صبي انتي لحالك
1: انا هيتي
2: صبي
1: هيتي انا بصب له
2: طعمته طيبه ما اشبه شيء بالاخر طيبه طعمته
1: هيتي حط لي شويه سكر كمان
2: بتعرفي بدي ارجع اروح عند الحكايم انا
1: لا الشبكه خالص
2: يمكن معي ضغط عم بيصير معي
1: دوخه
2: هلا بس شربت نقطه مهام ضرب تهديني فيي كل
1: ولي هيدا من الشاوب يمكن تشويبي
2: ايه انت أيوة رحتي عند الحكيم امبارح دخليك
1: ايه رحت عند الحكيم ايه
2: شو قال لك انت
1: عمل لي فحوصات
2: ايه
1: وقال لي لازم اعمل فحص دم وبول
2: ايه ورحتي عملتيه هون
1: لا رحنا انا وبوليس رحنا على المختبر قال بكلفونا $200
2: يا مشحرك
1: ايه
2: رحتي على مختبر امريكاني يعني
1: ايه هو اللي بعدنا لعنده الحكيم
2: ولك راح بكره انا بدلك على مختبر بيشتغلوا فيه ولاد عرب
1: ايه
2: بيشارجوك 50-60 دولار والدميت والبولات من عندهم
1: ايه عجب
2: ايه ايه
1: ايه ايه ايه ايه صحة ولك شو هاتي
2: دخلك انت جايبي هالكبيات هودي لك مش ملاقي اصغر منهم يعني
1: ولك ما فيش غيرهم عندي شو بعمل لك يعني
2: بس يتعود عليها هادي طيبة طعمته مش بشيها
1: ايه تعرفي شو
2: تعرفي دخت اني بلكي لان شربنا الارجيلة على الريق
1: ولك لا على الريق ولا شيء ما انا متروقة
2: شو ندفتلك شي خروف الصبح
1: علي دخلك قلتلك انا صار راسي يوجعني كمان معك شي حبة اسبرو تناوليني حبة اسبرو
2: ايه معي بالجزدين وين الجزدين
1: ايه امي جيبي لي حبي الله حبتين
2: يا بون يا مسحرة ليش عم تبرم هالأرض في برم أني يا مسحرة أني ازاي مش عم يحملوني يعني وين هالجزدين بدك حبة أسبرو
1: حبتين إذا ما حكي
2: أني كمان بدي حبة أسبرو وجاني راسي كمان معي هدي وين رحت؟
1: ولي هيني وراكي.
2: لو أنا قلت وراني
1: ولي هيني وراكي شبكي.
2: خلي هيري
1: هيتي.
2: حبي هيدي حبي
1: هيتي مسكي
2: وخليلي حبي هيلي
1: ايه
2: حبي
1: خلاص هلا
2: ايه
1: تعرف شو
2: هات لجيب لك البري
1: وليك له بلا البري بوليس علموا البري قال ما حدا يشرب منه ما بحبش حدا يشرب من بريقه
2: انا بخذ البوليس انا
1: ايه انا راح اخذها مع ايش اسمه
2: معلم الكولا هو معلم البري
1: مع الايس تي ايه طيب هالايس تي
2: يا مسحره ولا شو طعمه هالبريق محشش
1: ولي ما قلتلك ما تشربي منه
2: يا مسحره انا ليش عم تضرب فيي هالارض انا معنى يا بلي انا
1: ولي لا تكوني جوعاني بقوم بعمل لك لقمه الاكل تسندي طولك فيها
2: شو جايبي معك اكل
1: جايبي معي هدوك
2: شو
1: هدوك
2: شو الهدوك
1: ولو ما بتعرفي شو الهدوك
2: شو بعرفني كل عمره بحسين يجيب لي هدوك يعني
1: هدوك سألي بحسين بقول لك شو الهدوك
2: بحسين شو يا بحسين
4: شو
2: شو الهدوك يا بحسين
4: هذا شيء مثل الصصج
2: شو
4: هذا شيء مثل الصصج
2: وشو الصصج
4: لك شو بعرفني هذا شيء مثل الهدوك
2: شو فهمنا يعني
4: لك فسرية انت خلصين العام
2: لك شو خلصيني شو الهدوك
1: ولك هات يعني سخن
2: ودوق
1: حسابي
2: شو الدوق يعني غنم
1: لا لا لا
2: بقر
1: لا لا بقر
2: دجاج
1: لا لا لا
2: شو تركي وعد كل شيء تركي ها
1: عو عو عو عو عو
2: شو
1: عو عو
2: لك هلا وعد مسحيتك عم تعوي لي قال عو عو شو الدق خلصيني
1: الدق يعني كلب
2: كلب كلب يا مسحرة جايبت لي لحم كلب
1: ولك لا لحم كلب ولا شيء هن بيسموها هيك هذه لحم بقر هلا بده اياها وبتشوفي شو طيب
2: لكن تلعبيش هالملاعيب معي يا امي الياس انت بتاكلي الاخضر واليابس انا باكلش منهم هالقصص كلها
1: ولك هلا بده اياهم وبتشوفي شو طيب ايه رح تضلك واحد
2: طيب تيرالي لالي لالي لارم يا زارة الوادي ضربتها عهد ما يشبه من ذكراك تيرالي لالي لالي لارم بحياة حسان بتعيديها ريرا ريرا يا جارة يا جارة شو في بعد جارة وليه
1: لما عم تقولي وليه
2: هالي المرة ناصحة دي على حدك هوني
1: اي مرة ناصحة وليك خلص حاس تغني بالعربي هلا بينزعجوا اللي حوالينا
2: ينزعج يعني شو بدي غني يعني
1: غني لي شي غني بالانجليزي
2: انا بدي غني بالانجليزي
1: ايه غني
2: شو بعرف غني بالانجليزي انا
1: وليك غني هذه اللي علمونا اياها بمدرسه الانجليزي شو بكي ما بتتذكريها
2: اياها
1: هذه اي لاف يو ايه يلا

0: حلو بس تعرف شو؟ يمكن مش لازم يغني هالغنية أحلى ما يطلع حكي علينا.
1: حكي شو؟
0: هلأ بيصيروا يقولوا إنه منحب بعضنا.
1: إيه من إحنا منحب بعضنا؟
0: لا منحب بعضنا غير شكل يعني.
1: كيف يعني؟
0: ولي ولي بتاعي لقلك منحب بعضنا يعني.
1: يحبك برستي خرس عشرة مكرسة حي. يحبك حب غضب الراب يقطع عمرك عشان بيحبك وليه؟ تضربي بهالشكل مثل كيس الطحين. حبك قال خلص ما عاد بدي غنيها. حبك قال حبي
0: غني لك شي غنيتيني.
1: مالي هذا ليت اللام ليت اللام شو اللام؟
0: أرقور
1: يدخل أرقورك أنا دخل. ميري عند عرقور صغير عرقور صغير صغير وفعله كبير. شو تهميني هلا عم حب العرقور تبع ميري؟
0: أنا ولا أغنيك ليكي بتحبي كاتشب مع الهدوك؟
1: لا الكاتشب بيعمل لي حموبة.
0: بحط لك شوية تشيبس.
1: لا تشبس يا ملحي بتعمل لي ضغط وملوحات.
0: اوكي لكن بلا شيء لكن بدي نقيليك احلى هدوغي اكبر وحدي جنبو سايز بدي اعطيك. تفضلي دوقي الهدوغ وشوفي شو طيب.
1: هيك يا مسحرة
0: شبيكي
1: يا مسحرة يا مسحرة
0: والشوفي
1: ولي تعشف تعشف تعشف يا بحسان تعشف يا مسحرة
2: شبيكي
1: شبيكي
2: شبيكي
1: يا سيد لك مكبر يا مسحرة
2: فكرنا في شيء
1: يا دلي يعني دلي الربط لساني
0: ولي شبيكي
1: يا دلي وحطت لي يا شعبة خبزي كمان يا مسحر علي يا دلي يعني عدمتك عدمتك إلي لي أي شعف من الكلب طلع لك يا دلي على هالشغل يا دلي
0: هلا بده يبو تشوفي مطيبه
1: هذي وين رايحين وين رايحين
2: رايح على الحميم
1: وانت وين رايح
2: سرحوا
1: ولوين ماخذين هالبضاعة هيدا
2: تتحمصنا من الشمس بدنا نروح على محل ثاني شوي
1: يا دل
0: هلا بدي اقول بتشوفي شو طيب
1: هذا منين بدي بلش فيه
0: اكيد جوي طيب كثير كيف لقيت طيب
3: how do you do ladies
1: نعيم طيب هاي دو يو دو انت اني دو يو دو تبعي مش منيح الأرض عم تضرب فيي وراسي تألم وبتمي في الشي صغني عم بيكيلي لأول مرة كيف الدويدو تبعك يا مليز؟
0: منيح أنا الدويدو تبعي
3: What is that?
0: Huh? What?
1: What? What? شو عم بيقول؟
0: عم بيسأل شو هيجي
1: This is a argilation
0: ولي ده شو هالتطويل كله؟
1: ولي ما هو نبريشة طويلة
3: Is it a pot bong?
1: Huh? What?
3: Is this for marijuana? Is it a pot bong?
1: What?
3: Is this for pot?
1: شو البات يا مليز؟
0: بات طنجرة.
1: طنجرة. عم عطول السايب مش إشاعة من فاق. هيدي طنجرة هيدي. الطنجرة. This it هيدي طنجرة. Yes, yes, tanjara, yes. Yes, pot, yes, tanjara.
3: So that's a pot bomb.
1: Tanjara, منحط الأكلات من هوني ومنسخنهم من هوني ومنشرقهم من هوني. خد لك بالكوم, خد. تعا مصطل لك, شو بيقولوا مصط بالأنجليز؟
0: ساك.
1: ساك, ساك, تعا, ساك, ساك.
3: How long have you been smoking here?
0: For about an hour.
1: For an hour.
0: Yeah.
3: Oh, so you've been drinking too? Can I see your cup?
1: Head a cup. Hey, you want to drink? Don't drink it from it, huh? Oh!
3: It smells like vodka.
1: So,
0: ريحتها مثل فودكا.
1: لك العمى شو بك انت؟ هيدي شفتها طنجرة وهيدي فودكا على الكولا. أني بهالآخرة بدي أشرب فودكا. قال أني أم حسان. قال لا هيدي مش فودكا هيدي. خذي حطي لي هوني هذيك.
3: Ladies, you've admitted to me that you've been drinking and smoking pot in a public area on state property. Therefore, you are both under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say and do will be held against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed to you.

0: يا سيد ما اشطر بالانجليزي.
1: شفتي
0: قديش عقلك بدنا لنشين نحكي انجليزي مثله؟
1: اي شيء مليون سنه ما بنصيرش مثله.
0: May I help you? You want to have doggy من هدوغيت أمي البيت؟
2: No, no, I don't need any hot dogs. I need both of you to come with me.
0: سؤال.
1: هل بده يينا نروح معه؟
0: روح معه لوان بدنا نروح معه؟
1: شو بعرفني بركي بده يخطفنا؟
0: يمسحها لأني سمعت في عصابات عم تخطف الأطفال. روح الى عيط للبوليس. انا روح عيط.
2: كمان ليديز.
1: ما هو البوليس شبكي.
0: هل دان انت عشان بصلتك محروقه.
2: واي
0: واير اني الاسبير. هل دان ولي ولي روحي للعيط للرجال. لك
1: ايه تروحيش تركيني لوحدي. بروح معك. ايه يلا غني لك شغلني بك بيسمعوكي.
0: ولك وين رجال غني هون غني. اي لاف يو
1: يو. لا لا لا بلا غني لك شغلتين بك بيسمعونا.
0: ولك وين وين وين لنروح للحاجه. احملي حالك مش شايفته.
1: ايه ولا شايفته.
0: لنروح عند الرجال.
1: ايه تعال ضبضب ونروح نقعد محل ثاني.
0: تعال تعال بدك تهدى انت. هذه هدي
1: هدي انا باخذها
0: هدي الحقنا انت. يلا هدي احملها انت هدي. خلينا نروح عند الرجال.
1: لك عدي روح نقعد محل ثاني محل بالفقيت.
0: يمسح على الارض يمسح على الارض عم تقوم فيا انا. يمسح لك حبيبي يا نور العيني يا ساكن يا محصاك
3: يا محصاك
0: يا محصاك.
4: هالنسوان يركضوا قدام البوليس وفاتوا بالغلط على حمام الرجال
3: عن جد.
4: وبدال ما نكون بس مصيبه صرنا باثنين. وبدال تقتل واحد قام البوليس اعطى كل واحد منهم تكتين.
3: وامي ما كانتش عارفه انك مخالط المشروب بالكولا.
4: لا وما حدا منا انتبه ان هي عم تشرب من القنينه. يا حرام. ولما لقطن البوليس وشم ريحه المشروب قام فقعها تك التالت كمان.
3: قول امي كل مده ومده بتوع بورطه مع البوليس. اشي بالسياره وشي بالبارك وشي بالمحطه. انا مخبرك قصتهم لما امي وبيي اشتغلوا ليله عندي بالمحطه.
4: بحسين اشتغل عندك بالمحطة؟
3: ايه في ليلة بطل الشغيل من عندي.
4: ايه
3: والشغيل التاني كان على الفيكيشن.
4: ايه
3: وانا يا عمي بولياس علقت بالمحطة 18 ساعة سحبي وحدة.
4: ايه
3: وشو بدي خبرك عاللي صار ليلتها يعني.
5: شو يا حسين وين صرت يا حسين؟
3: يلا يلا جاي جاي.
5: وانت شو جابرك تبقي هوني كل الليل ها؟
0: ولك بقعد بتسلى معك اني هوني شعب قاعد انت اربع خمس ساعات كلهم بيقطع.
3: يلا جاي يا بي جاي تعال عبي هالبراد.
5: وينك
3: عرفت كيف بيمشون هودي؟
5: لك انا هولي مش مشكلتي هوني
3: بس هيدي
5: شارع لهم قبل بمر.
3: ايه
5: بس انا مشكلتي بالحكي الانجليزي مع الزبائن.
0: ولك هلا انت بدك تفتح مع الزبائن مواضيع سياسي واقتصاد.
3: مزبوط
0: كلهم كم كلمة good morning that's it bye bye thank you bye bye.
3: صحيح صحيح. وانت هلا راقبني كيف انا بحكي مع الزباين.
4: إيه؟
3: وتعلمهم او اكتبهم على شي ورقة احسن.
0: انا بكتب له اياهم.
5: مش انت بتعرف تكتب بانجليزي؟
0: بكتب لك اياهم بحرف العربي. شوفي ها
5: اولا
0: how are you هي الف واو.
3: إيه؟
0: الف ر يو ي واو how are you. راها لشوف تعال تقراها.
3: هلا بعد نص الليل بخفوا الزباين. انا بغبلي شي اربع خمس ساعات وبرجع بدي نمني شويه.
0: ايه
3: هيلي 18 ساعه واقف على سحبي وحده هون.
0: يا ولدي طيب هذا الشغيل اللي كان يشتغل عندك ما لقيتش بديله يعني؟
3: عم ندور على واحد بعد ما لقينا شي واحد.
6: Can I have two please?
7: Hey, what's up baby?
6: Hey Sam.
7: How you doing sweetie pie?
6: I'm broke. I'm stressed, and to make matters worse, I'm lonely.
7: Aww, do you need a hug?
6: I need more than a hug, Sam, okay?
7: Where are you heading?
6: I'm going home.
7: Well, do you want to go in the back for a happy hour?
6: Not tonight, Sam.
7: I can make you feel better.
6: Oh, yeah?
7: You know what I mean?
6: I know what you mean.
7: Okay, well, bye, sunshine.
6: Bye,
7: come back tomorrow, I'll be all alone, okay?
0: شفت؟
7: ايه شفت يا بيي؟ هيك بدك تحكيهم ببساطة.
5: ايه هيا.
7: يلا لكين أنا بدي روح. بدي وصلك على البيت.
0: لا لا أنا بدي أبقى مع بيك هون بسلم.
7: متأكد؟
0: إيه هلا بنظف لك شوي حواليك. خلاص روح روح تقبرني روح.
1: روح روح أنت روح.
7: يلا مركبنا من كم ساعة. يلا بخاطركم. انتبهوا ها هون بالليل بيتروا الحرمية.
0: بدك حط لك هودي على الأغراض على الشلفين.
7: أي فرانك.
8: أي سام.
7: إذا بدكم شيء ضروري دقولي على السيلولير. أنا حاط جنبي.
0: تسمع على خير.
8: Fill up on five please.
1: What?
8: Fill up on five.
1: محسن. عجل دقيله لحسين يلوله في زبون مش عم بفهم عليه
0: ولك طول طول بيك طول بيك أنا كتبت هيدا عن حسين اقراها أنت بل كتبت فيها مع الزبون
1: What's up baby?
8: Say what?
1: How are you sweetie pie?
8: I am good
1: Do you need a hug?
8: Excuse me?
1: Where are you heading?
8: Why are you asking?
0: لك ما أشتري كيف عم تحكي معك ويحكي معه.
1: You wanna go? شو هي هيدا؟
0: Happy hour.
1: إيه. You wanna go in back for happy hour?
8: Happy hour with you?
1: I can make you feel better.
8: Give me back my card, you old man.
0: لك ما أشتري معه من
1: Bye bye sunshine.
8: I'm out of here. What a creep.
1: Come tomorrow. I'm alone.
0: وعشو عصب دخلك ومنرفز هيدا
1: اي نبر دربي سد ما يرد
0: كل هالملاطفة والحكي الحلو هيدا
1: وانت وانت ما كنتش رحتي مع حسين على البيت ها
0: ولك خالص يا عمي بقضيهن هوني كم ساعة هلا بيطلع الضوء
2: Let me get a pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight Menthols 100 Green Strip Flip Top Box
0: ها
2: Let me get a pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight Menthols 100 Green Strip Flip Top Box
1: محسن
0: ها
1: فهمت شو بدها
0: فهمت 100 وفهمت باكس
1: مش باكس مش باكس يعني صندوق
0: ايه 100 صندوق شو بده هيدا Can I help you sir
2: Ma'am I need a pack of smokes
1: ايه لك هيدا بده دخان هيدا يس يس خليني انا Can I help you
2: This is a joke Where's the other guy
1: Oh the other guy you know here We work tonight
2: I need a pack of cigarettes
1: What do you want
2: pack of Benson and Hedges Deluxe.
0: Is this one back?
2: Yes.
0: Hey, can you repeat name, please?
2: Pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight
0: Menthol. Yeah, can you repeat slowly, please?
2: Pack of Benson and
0: Hedges. Slow أكتر يضع لك.
2: Pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight Menthols 100 Green Strip Flip Top Box.
0: يلا يلا سمعت شو بدو يا أبو حسين أعطيها أعطيها.
1: ما شاء الله فهمت عليه. You know what? Sorry, we don't have.
2: Out?
0: No, going out. We stay here till Sun Hussein come. When Sun Hussein come, نحنا منروح out. Yes.
2: I need some sugar. Where's your candy?
0: Sugar aisle 2 next to salt. How naked?
2: No, I don't need some sugar. I need some candy. Do you have Three Musketeers?
0: Sure. Is this cigarette coming? We have Marlboro.
2: No, that's a candy.
1: لك سمك انا حاطين له قلبه للزلمه خلينا انا فيها انا وياه.
0: ولك عم بحكي انا وياه طول بالك لو شو
1: لك انت فهمان شيء كوعك من بوعك انت خليه ما كنتش حكيت معه انا.
0: تفضل فل زبون كان بده 3 علب مسكوتير
1: لك انا كان بده لحظه شوكولاته 3 مسكوتير مدري شو
0: شوكولاته لا كان بده دخان هيك
1: لك انت ما كنتش لحظه لك على الزبون هذا صاحب ابنك بضل مطفي هذا بضل سكران الله يعيننا على هالليلة
0: شحر ريحته واصلة هون هيدي
8: هاي سام
1: أمينو سام
0: أنا أم سام سام مش هوني
8: سام
0: إيه
8: What did you do to your face? It's too early for Halloween You know you remind me of a famous Hollywood star
0: هوليوود ستار عن جد ليلي
8: يا
0: تفضلت يا بحسان عم بيشبهوني لنجمة هوليوود انا
1: انت يا انجلينا جولي اسم الله حولك حواليك لك ما شايفتي السكران ومش معروف الله وين حاطه
8: You know you look like
0: Look like who
8: You look like
0: Look like how
8: You look like E.T.
0: مين
8: إيتي هاو
0: من هي سامعة فيها هالمسلة
1: لا
8: Hey Sam I need a ride
1: What
8: I need a ride Call me a cab
0: لا she don't have car انت
8: Well they said don't drink and drive so I quit driving
0: ولك مان يور درانك انت ولك ليش عم تشرب القدي Why you drink this much Why حرام ولي حرام
8: So I can see better.
0: You can see better?
8: Yeah, I can see the person double.
0: Hey, Anjan.
8: Yeah, you see that person over there?
0: One, هذاك قطع الطريق. Which one? Which one?
8: The old one.
0: The one wearing red, هناك.
8: No, no, no. The one next to him. He's lighting up the cigarette. You see him?
0: Hey, شفته فرشين. شفته.
8: You can see him?
0: Yeah, شفته.
8: Really? I don't see a damn thing.
0: ولا بعدك عم تقول لي you can see better when you
1: لك شو بك فاتحه مع موضوع للزلمه شو بك خليني انا اشوف شو بده what do you want sir what do you want
8: Sam can I use your John
1: oh John don't work here anymore
0: ايه تركه لابني تركه
8: no no your bathroom
1: oh bathroom هونيك معقول قد ايه
8: what's هونيكي
1: لك ابو دير bathroom ابو دير
8: اوكي
1: فاتحه مع موضوع للزلمه احنا عم نشتغل الليل لك لا سير لا لك سكولر bathroom ابو دير
0: اوكي يا مشحر علي
1: الله يعيننا على هالليله
0: يا مشحر على زبين اخر الليل
1: وما قلت لك روحي مع حسن على البيت انت
0: ولك خلص غلطنا وبأهان هلا عمل لي حل
7: What's up, dude?
1: Hey, what do you want?
7: Hey, you want to buy some watches?
1: No, thank you.
7: $5 for a watch.
1: I have too much watches.
0: Do you have watches نسوانيه ولا؟
7: How about you just give me all your money? Come on, give me the money. Let's go. Put the money in the bag. Put it in the bag. Let's go. Put the money in the bag.
1: You want to put the paper or plastic?
7: Hurry up. Let's go. Hurry up. Hurry up. Let's go. Let's go.
0: الله لا يقيمك بجاه النبي
1: الله لا يوفقك بجاه النبي
0: يا سراع يا حرامي
1: يا مجرمي اللي قتلتي للزلمه قتلتي قتلتي لو قتلت
0: يا مشحر اني قتلنيه يا مشحر واللي قلب قلب شو عم يتنفس قلب
1: قلب ولا قلب قلب
0: ولك قلب قلب يا مشحر اتصل بالامبيلانس اتصل بالبوليس ولك شوف ايش عم يتنفس
1: لا مش عم يتنفس ولك عم يتنفس بس قلبه عم يضيق
0: ولك خليه يتنفس شوف ولك
1: نفس تصبح حسن
0: ولا اعطيه نفس اصطناعي يا مشحر
1: بدي اعمل عليه دغنك
0: يا مشحر خليه يتنفس
8: هافن ا جود تايم
0: ولك انت شو جايبك هلا لها ولك يا مشحر تعال Is that if you kill someone in this country, how many years they send you to jail?
8: Jail? No, they give you the electric chair.
0: يا مشحرة! شعشعة تنورت اخرتك يا محسان!
1: لا تستب حسان! يا مشحرة!
8: What happened to him?
0: ما بعرف أنا!
8: Call the ambulance! Maybe they can give me a ride.
0: يا مشحرة!
8: Is he breathing?
1: I don't know!
8: Well, did you check his mouth?
1: I don't know!
8: What do you know?
1: I don't know!
8: Did you... Maybe he needs to clean his throat.
0: يا حسان! يا حسان!
8: Clean his throat.
1: جيبي هيدي اللي بنضفوا الطب من الكلينر
0: يا مشحر انا صوت نضفوا الطب يا مشحر
1: شو بدي اعمل انا شو بدي اعمل
0: ولا نضفوا تمه هدي يا مشحر ولا هدي انت قالوا يا حسان
8: ويندكس
0: يا حسان ايه ويندكس كلين ايفريثينج
8: كلين
0: يا تقبرني تعال شوف شو صار هاني بالمحطة يا حبيبي
1: خليه عايش
0: مثل شو صار في هاوني زلمة خليه عايش لهاوني بدي شلحنا يا مشحر علي كنا بواحد وصلنا باثنان يا مشحر
7: الامبلانس والإطفائية وسكروا المحطة كلها يعني لو أنا سكرت المحطة لثلاث أربع ساعات كان أوفر لي وأحلى لي كمان
4: هيدي الخبرية لازم سجلها عكتابي
7: وقامت أمي عملت حالة تعبانة لما شافت الأمبالانس إيه محملوها وسحبوا فيها على المستشفى وبعد جمعتين اجتنا فاتورة الأمبالانس $669
4: لهالدرجة 669 دولار إيه العمى شو هني مخدينا باللوموزين
7: انت شفت هيدا زمور الأمبالانس لحاله
4: هيدا اللي بيعمل وي وي وي وي
7: ايه هيدا الواحد اللي بيعمل وي وي وي وي كلفنا $300
4: ايه العمى شو هي ابني يا حسين الله لا يح يح يح يح يح وجنا لإله
7: مزبوط
4: ايه وبتشرب لك شي فنجان قهوة
7: ولك بلقتني يا ابو الياس بفنجان القهوة قمت وقعدت وفتت وطلعت وغبت وطليت وبعدك تسألني بتشرب قهوة ايه بنشرب قهوة
4: يا ابني يا حسين ما تعصبش بس أنا كنت عم بسألك إذا بدك تشرب قهوة ولا موقفة.
7: لا مش موقفة.
4: إيه قول هيك من الأول. إيه هلأ تكرم عينك هلأ بشربك أحلى فنجان قهوة. قوم لينا قوم.
7: لوين؟
4: أنا روحنا عند بابا حسين نشرب فنجان قهوة. أم حسين قهوتها ما بتتفوت.
7: هلأ بدك تكمل لي قصة هالكتاب والحكايات الكتاب.
4: ما هلأ بكمل لك على الطرطر طريق. يلا لينا. طيب أنت يلا. بتعرف شو أحلى خبرية من خبريات أم حسين؟
7: لا شو هي؟
4: لما بيك وأمك وصلوا على المطار.
7: إيه وشو صار؟
4: إيه
7: على مهلك أم حسين حتوعيني.
0: أخ الحمد لله.
7: على مهلك أم حسين على مهلك. بكفي عوني بكفي على مهلك.
9: Good morning وطن.
10: Good morning. Welcome to the U.S. Your documents, please.
9: Huh? What?
10: Your documents, your official papers.
9: Papers. هيت الجريدة من إيدك بدي إياها.
7: لك شو بدك بالجريدة شو بيقرا عربي؟
9: لك هيك بلكي بده يلف فيها شيء هيك.
7: لك شو بده يلف فيها شو عم بدي ترمص؟
9: ولك ليش بتضلك تشارعني وقرد؟ Here's papers here.
10: What am I going to do with this, ma'am? I need your official papers, your documents, your passports.
9: آه الباسبورتات. أعطيها أقول من الأول تقتلنا نحن والزلمة. هيت أعطيني الباسبورتات هيت.
7: الباسبورتات؟ شو مش معي الباسبورتات؟ هي يوم معك الباسبورتات.
9: لا هي بشحر هي يوم معك أنا خليتهم معك قلت لك اكتبها عليها.
7: لك شو معي كيف معي هي يوم معك أنت؟ ما أعطيتك يوم بعد ما شافونا على الأمن العام.
9: ولك أنا أعطيتك يوم لما شافونا على باب الطيارة.
7: ما أعطيتك
9: يوم. يا مشحر أضيع الباسبورتات ولا هلا.
7: إي يمكن هلهن.
9: يا مشحر ولك هيت لهاني. Sorry, sir. Here is my passport. Oh, here is his passport. اسم الله على هالخير اسم الله. Here's my green card.
7: على اليمين يا ام حسين على اليمين.
9: لا هاني حطيته هون يا مشحره. وين حطيته ضيعنا
7: قوم دور لك عليهم.
9: ولك عاول انت هلا وقتك شوف لي يا بلكي بعبك انت.
7: لك شو بدهم يعملوا معي؟ سايع بتضلك ضايع.
9: هيا. Here is my green card.
10: Oh, you have a green card.
9: Yes, I am half American. Can't you tell?
10: Sure. You speak English really well.
9: No, يعني not so good. Not bad.
10: Where'd you learn it?
9: Huh?
7: عبالك وين تعلمتيها؟
9: ست حلقك أنا ما لي فهمته شو فكرني غشيمة.
10: Quiet, please.
9: فضلت عم بيننا ست حلنا أنا وأنت هلا كمان. أخ ولك بتضلك مجرسني وين ما رايح بتضل صوتك ملعلع ومجرسني. أخ لك إكسكويز مي سير. But he is pain in the ass. The whole trip he gave me headache. أخ والله بكرة لأصير أمريكانية والله لطلقك وشلحك نص اللي معك والله.
7: أنت عذرة يا أم حسين لك ما بقى معي إلا ورطتي المرحوم.
9: خلي لك إيه اللي ورطك إيه المرحوم. اسم الله بأيام العز ما كان يفز.
10: So you've been in the States before?
9: Yeah we live here for 3 years.
10: Where?
9: In Michigan.
10: Where in Michigan?
9: In Dearborn. على Ford Road وشيفر. You know where Satira Bakery على Warren بتروح هاك وبعدين بتنزل على شيفر هاك. You go down. بعدين على Ford بتعمل left. في 3 houses. بيت أم حسين علي رضا. بعدين أم حسين زنوبة. بعدين أم حسين سعيد. بعدين بيتنا نحنا. 3 houses. بعدين بيتنا هاوسنا.
10: How long have you been outside of the country?
9: Huh?
10: How long have you been outside of the country?
9: We left here after his surgery.
10: When was his surgery?
9: Before Ramadan.
10: When was Ramadan?
9: After Shaban.
10: I need a date.
7: بركة بده يطلع معك date. لك تظهري معه.
9: You want date from me?
10: Yes.
9: ايه يلا عشرك اني عيب الشام اني date بتطلع معه. لك اني بعملش الشغلات اني مزوجة ومبسوطة يا عيب الشام لا اني بعملش ال date مني.
10: I need a date. You left the country.
9: Huh? We left the country yesterday. Beirut, Jordan, America. Come here.
10: A date. You left this country.
9: Ah, we left at the beginning summer after Memorial, the day of Memorial. Eh.
10: What do you have in your luggage?
9: Huh? What do I have where?
10: In your luggage.
9: شو عم بيقول هي؟ ولك عم شو بيك بدك ناية؟ ولك إلك 12 ساعة على الطيارة نايم، قام شوف شوف شو بده.
11: شو بعرف شو قالوا لك عن المترجم؟
9: We're not understanding you, sir.
12: Ma'am, I am asking what you brought back in your luggage. Have you brought back any weapons? Have you brought back any gifts? Do you have any alcohol? Did you bring back any food?
9: Food! Food! ياي جايبين فود ليوم الفود معنا، معنا أكل ليوم الأكل. We have كشك، كشك هذا للسوق. We have زعتر للمناقيش، اربس اربس هذه خالتك جميلة بتعمل مناقيش عصاج بتاكل ايدك وراها. وفي معنى اني تم زهر روز واتر، واتر هذه للحلو، هذه شغل مخدوشة. وفي معنى علبة حلو، وفي معنى كليان صنوبر، وفي معنى تنبك عجمة، وفي معنى شو بعد جبنا دخلك معنى اكل.
11: مش خليتي في اكل ما جبتيها؟
9: ايه شو جبنا؟ في معنى بزرات، فستو فستو، في معنى شو الفستو بالانجليزي؟
11: Fustuation.
9: حندق بندق عين اللي شافتك وما صلت على النبي تطق وتنبق. Fustuation يا شكسبير. لك شو الفستو بالانجليزي؟
11: ايه ايه ايه الفستو بعرفها هيدي. ايه ايه بينس بينس.
9: ايه ايه we have a penis.
12: Excuse me, you have what?
9: We have penis.
12: You have

0: يا هذا في المغبة بينس والدست هنا مد ايدك وكا
1: You know what, ma'am? You're right. Lebanese peanuts are 100% better than American peanuts.
0: شفت قلت لك انا اللي بدو اللبنانيز بينس بعد شي دوق غيره.
1: Welcome to the U.S.
0: Thank

عم تسمعوا راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتس أب على رقم التليفون 001-484-0440-000.

أوصيكم بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

شاب وصل عدار المسنين وفات على مكتب مدير الدار. قال له شو في وراق مطلوبين حتى ندخل عندكم ختيار؟ بي يا خي صار بالتسعين، كتير الحكي صاير وعنده اخبار، وببيتنا ما عاد مرتاحين مرتي وانا وعندي ولاد صغار. عن جد صار الوضع مش محمول، زادت الدنيا عهمومي هم، وانا ما عندي وقت مشغول، وبعيلتي بالكاد عم بهتم. من بعد ما المسؤول تأمل وفكر، قال له كلمة بألف معنى، شوية صور مطلوب مش أكتر، جمعهن وبيك دخلوا معنا. صورة لأمك بشهرها التاسع، وبيك حملها بكل عطف وحب، راكد وراسه للسما رافع، ودخلك الخلقة كاملة يا رب. وصورة إلك انتو بأول عيد، مبسوط بدك تنفخ الشمعة، تأكد لحتى لبست ثوب جديد، يمكن بوقتها صام شي جمعة. وكم صورة بأول سنينك، غافي عفرشي من صلا وبخور، وفي حدا عم بيبوس جبينك يتحسسك، بركي كنت محرور. بالمدرسة بتذكر بأول يوم، وحيد حاسس كنت شو مقهور، في حدا حدك كان دايم دوم عم يسرق النظرات خلف السور. وصارت سنين العمر تتدرج، رجال هلأ صرت يا شيخ الشباب، من الجامعة لقدرت تتخرج مثل الشمع جسمه طاهر داب. جمع صور بالعرس بالأعداد، وطلع بوجهه شوي، روح تنشأ ريحة الخبزات، بتشم ريحة الدي. بيك لعلى كتاف وشال البيت، بيك لعلى كتاف وشال البيت، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، كل ما سراجك زاد نقطة زيت، نقطة من سراجه العمر بيشيل. بيك لعلى كتاف وشال الدار، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، وكل ما عمرك انت زاد نهار، نهار من عمره الدني بتشيل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قال له ولاد الأصل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قال له ولاد الأصل. كل ديون الكون ممكن تنوفى إلا ديون الأهل. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: مرحبا، أنا ديانا الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

감사합니다. 네. 감사합니다.

حلو عشنا فيه بمحبي وردنا نبقى فيه إخوان وصحاب.

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مار شكلك كتير برتاح اليوم في وضعك؟
2: ليك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما رح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي
2: وكوكبة محضرت له سوبر

0: سيربريزات. انا بحس انه هو رح يطلع من هون مصدوم المونه والاكل وسيربريزات الاكل بكوكبه. سو اليوم ما رح يقلنا جبناها من شرب البلد مشينا ومطمينا. سو انا مرتاح
1: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوه بمحل كتير رايق بيقطع سياره يمكن كربع ساعه بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سأبت بكل حلقة تقريبا عنا لبس العنب. حبيتوه أسألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة. هو دبس العنب المخبوط بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه كل واحدة بكلها بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ني بيضة لبنة أكيد. طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة لونا بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
2: أكثر. هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيلج. كوكبة إيكو فيلج هو مشروع عملته بلدية كوكبة سنة 2019، دشنا بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيلج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيلج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا أولادهم على الضيعة يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف أنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا يتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغلة هي انه كتير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبة. سو كان عنا تقريبا 9 فرص عمل بالأكو فيلج بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقة اللي هن نسوان التعاونية، جمعية تعاونية نسائية بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعة طبعاً. يعني كل حدا بكوكبة بيعمل مونة فيكون عم بيعرضها بالأكو فيلج عم ندوقها على الترويقة ونرجع نشتريها.
1: واخدت هيدا للطريق البقلة اللي ما دقناها بعد. طلع عجينتها قديش مهمة، عجينة مرتاحة مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومي مريحة وبوعة بهيك طقس أكيد جاي بالعيلة وجاي.
0: سو انتوني نحن بإيكو فيلج. وليه هو إيكو فيلج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، يرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة على الطاقة الشمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر. كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
1: بتعملهم كلهم؟
0: أكيد وأكتر.
1: في كلهم وأكتر بكوكبة؟
0: يس.
1: بتضيع صغيرة هون؟
0: 100%.
1: بتحدك؟
0: وبدك تمشي يال
1: بطل بدعملهم كلهم.
0: هلا رايحين فرجيكم سوربريز. انتم مفكرين انه بركة شفنا أكبر زيتونات بلبنان؟ خلينا نشوف بركة أكبر زيتونات بلبنان.
1: يا شباب سعد، بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟
3: فعلا أنطوني، نحن بنعمة بأرض الجنوب المقدسة لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل. نحن بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
0: ونحن اليوم رح نقطع ثلاث ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار ورح نرجع نروح على أبو أمحا. وهون ما تعطلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحن بالزيتونات طبيعة رائعة.
1: بحلقتنا 22 نرجع نلتقى فيكم مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان. من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو. مشوار بيبلش هلا.
3: جنوبنا أرض مقدسة وكوكبة، إذا بدنا نرجع للجذور السريانية للإسم، يعني نجمة الصبح، لأنه هالضيعة المواجهة لجبل حرمون هي الضيعة اللي أول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوة وأشعتها الذهبية. مريم هي نجمة الصبح، هيك بنقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنها يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبة وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجرة الزيتون ورمزيتها بالكنيسة، وهون قسم من الناس بيعلقوا أمانيهم بهالمناديل أميلين من خلال الصلاة إنه تتحقق.
4: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم لحديث 4000 سنة. عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باتنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 أمتار 7 أمتار. عم نحكي عن عظمة بالتاريخ. لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات.
0: وهنا كمان they defy logic، يعني أنه لأنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها مثل ما انت قلت زيتونة واحدة اللي بوجنا هلا منشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الآخر، رجعوا السكر هون. في شغلة كتير ذكية تنخلوا هالزيتونات من زيتهم من البوبولاسيون تبعهم سايم دي ان اي كترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعة. هيدا بيخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف السنين. هذا شغلة كتير مهمة.
4: 35 زيتونة مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيرة يعني الزغطورة المهضومة عم نحكي 500 سنة وما فوق. الرقم منه كلمة بالتمر، الواحد بيصير عمره 40 سنة بحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل. عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانية اجوا لهون، المماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقية كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صاروا 7000 سنة الزيتونة بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
0: إذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع. وهولي هلا مثل ما هبتضيع بايادي امينه، هالزيتونات بايادي امينه. انا بدي اسلم هون على دكتورة، تعلمت منها كثير، لميس شرق، يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، واهم شيء دعمرهم لنثبت علميا الاعمار. هيدي شغله كمان
4: ما فيكم تعرفوا الاحساس. نوقف قدام باب قديم صار له 100 سنه ومنبهر فيه، نوقف قدام شغله كنيسه قديمه صار له 50 سنه ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانية وتذكروا انه صالون 4000 سنة. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامهم 4000 سنة. هزات، ماي، شتاء، عواصف، 3 أمتار 10 أمتار، تلج، جيش عم بيفوت، جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، أزايف، وهن بعدهم. نحن كمان
5: أهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
6: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مشوار بالوادة. معكم إلي أبو نقور رئيس بلدية كوكبة. أنا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون نقسمت لمرحلتين، أول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية، وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتوريل ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوج جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوفها حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قديه بيرمز لنا القديس شربيل. دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تا تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت اللي تركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله راضي.
7: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة العذراء الحاضرة والحارسة، كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان، كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية، وبحسب دراسات كتيرة. جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم، لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي منسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان، من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قال له لبطرس: أنت الصخرة وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
1: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مزبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغي، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي أنه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان مع مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبداً على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
0: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفت وبتشوف أدي عجيبة، وده هنا مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقعدين في رامب وين ما كان ليقدروا يقطع ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شي يقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سامبولات مسيحية لهيدا المطرح، بس الأكتر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين، وين ما كان في سارو. ومن تاني ميل بتشوف كيف في 12 سارو كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السارو ولبنان من عهد القديم، ها 12 سارو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل 12، كله مشغول صح.
1: سوبر صح، دايما نوصل على محلات يمكن اماكن نرجع نشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينه هيك، اخر الديكور الاخير بيكون متروك في مكان، ولا غلطه، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
0: قدين احنا لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الايات اللي بتحكي عن السارو بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والانجيل.
7: أكيد، والمهم أنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي، كل ستة آب بيطلعوا على الجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي أنه بيدعينا بعتقد للتغيير، لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمة فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. أهمية هالحدث، حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابني الحبيب يلي فيه فرحت إلو اسمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه عنا على هالجبل
0: صار هون.
1: وحتى فينا نشتري منتجات هون،
2: هون منشتري سوفونيرات. أوكي، وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
1: مرسي،
0: ألف شكر.
5: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلاعة، خادم رعية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزة الطفل يسوع اللي تم بناءها أو تحضيرها أثناء زيارة زخير القديسة تريزة الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مارك بشار بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه صور لقديسي لبنان مار شربل دي سرافة ومار نبطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مارليس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم ونحن فرحين كنتوا معنا اليوم.
8: شو يا مارك؟
9: شغل يوسف سليمان نفا وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
5: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. القسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856 وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في كنيسة قديمة أقدم منها ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968 تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل الحرمون وعند أقدام هالبلد وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
10: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكلها ثلاثة أقسام بشكله كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
11: ضيعة رائعة شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة وبتبلش وتنزل وبهالدراج وتطلع وبهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون سفشة.
12: أهلا أهلا، اسمي أنطوان سعد من كوكبة. هذا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوشه وبس هذه الزهرة تصير هيك، منحوشه ومنشمسه، منقي من القش الغريب ومنحطه هون منشمسه بالفاي، نيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين منفرطه ومنشيل القش منه ومنخضع المطحن منطحنه. وهذا زعتر باب أول 100%.
11: هلا مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق، انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس اللي انا عم بحسه، عم بتشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم بتشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفعوا حقه دكه، عم بتشوف الانطر الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا عم بتحس
13: أنا بما أن أنت حكيت عن زراعة الزعتر وكل شيء وكل هون، رح أقول لك أنه أنا طلب الحس قدام أقولتكم طعمتهم طيبة، لأنه طعمة الزعتر والتروار وكل هون هن هالأشياء، هن هالحجر وكيف بيهتم فيهم والحب وأنا بحطهم. مزبوط أو لا؟
11: ما فيك تعرف
13: هو عم اشتغلهم على اليد.
11: هاللحظة حس حالي معزية بس بستاهل.
13: واو
11: واو واو، من أقدم بيوت لبنان بالعهد ما راح أقول حديث بس أنه بآخر 100 سنة يلي بعده وقف على أجريت، دعم شوية حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش أول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار يمكن مطبخ، وطلعوا الحيط بعده تبن عم بيفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون بعضهم هيدين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من أوضة لأوضة وبهالأوضة بحطوا كل المونة. هون عنا المونة بنحطهم هون، قمح طحين، وبينزلوا من هيدي الجورة. هالجورة كانوا يسكروها بقماشة يشيلوا القماشة ويبلشوا ينزلوا. هون كل الأغراض بتنحط. شو حلو. انتقلنا على مرحلة تانية، يمكن كانت أوضة النوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون اليوك من زمان اللي كانت عالية لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت أكيد كان في البقرات أكيد، وفي شجورة كانوا يتكبرون الأكلات بس يمكن منا مبينة. شو حلو إذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على الطريقة القديمة. هيدا معلم سياحي بنص الضيعة.
13: حتى كل بيت كان في زريب للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طير من هون. واهم شيء مثل ما دائما نقول بحلقاتنا توتة برا، وصارت هي مدعمه زريب بعد ما صارت قويه.
11: اي لون بدك هن هون الوان كرمال تبرم الضيعه وكرمال تمشي، كل ما يعني اهين أصعب أصعب. أي
13: هو الأحيان؟
8: أزرق.
11: أزرق.
8: أحمر أصعب شيء.
13: أنا مع الأزرق.
11: صباح الخير. كيفكن؟
14: تفضلوا. هلا. تفضلوا كمان مسقعة.
11: يلا منجي.
14: يا هلا.
15: هلا.
14: يا بس.
15: يا هلا. أهلا وسهلا.
14: تفضل.
15: أهلا. مشهور كيفك؟ يعطيكم العافية.
11: موجود.
14: تفضلوا. هلا. تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا. تفضلوا. هلا.
11: حلوة الأجواء بالضيعة.
14: معلوم حلوة حبيتي ضيعتنا.
11: كتير كتير كتير. ضيعة نموذجية.
14: زي منادى وهذا ورد شغل.
11: بتعلم منك الضيعة بالضيعة. هم
14: مش عم ينزلوا مظبوط اللي عم تقولوا صح.
15: لك كيف من
14: الباب. بس ما هذيك ما ننزلوا.
15: أي كل شيء طيب.
14: تفضل لمنادى ورد.
11: هيدا ذكرتني بكل الطفولة. كل الطفولة. كان عنا الجيران. فوق بيتنا نطلع لعندهم مورد يا طانت مورد يا طانت. فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليموناضة يمكن البترون والصيدر رح تغار منهم شي روعة.
14: وصلنا فيكم.
11: حلو. بونجور بونجور.
16: بونجور
8: بونجور.
17: الحمد لله مارلياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مارلياس. وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائب وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مره صار مشكله هون ولع سطح الكنيسه كان تراب ايه صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم. وها صاروا يقولوا منا ما نجيب ماي لان نطفي ركعت هالعالم وصارت تصلي. قال شوي اجى غايمه بالجو اجت لفوق الكنيسه وشتت طفت الحريق. وهي
14: كان عارفين شيء. اسف على الضيعة. بتركض العالم انه كلها بيوت الضيعة قديمه وطابق طابق على الكنيسه. جمعوا كلهم بمارلياس. هلا صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قربوا قدام العنبر. محل ما كانوا مجمعين الناس اجى الضربه بالحيط الكنيسه وقشطت شقفه كبيره من حيط الكنيسه. وبعدها لحد هلا على مالت الشرقي بعدها لحد هلا مبين انه زمط عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس. خلصنا من هالازمه هيدا. سلام على اسمه. كان في عندنا ازمه كانوا ياخذوا شرايط ناخذ شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه وبنقول نزنر الكنيسه مارلياس يفكها ويحل كل الامور كانه من شتي ولا من مصايب ولا من احداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم وإن شاء الله مارلياس يبارككم. بركتنا البركة كلها. يلا تفضلوا ضيفي.

0: مشوار
1: بالواجه.
2: موفقين موفقين. دعالك أطول من هيك مش قصيرة هالقد.
3: الله معك.
0: بكل إيجابية خليني أقول اسمحوا لي ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها. جمال بشكل مش معقول. احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان والجواب أش فينا نعمل. فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبوا ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه عم نعيشه اليوم والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.

0: ليمونادا من الليمونة، بنجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعة، بحط عليه السكر وبدعكه بإيدي وبحط له مي وما بحطه بدل.
1: ممنوع يتقشر
0: مزهر؟ لا، بقشرته لحتى تعطي النكهة الطيبة، وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد بسقى بصير أكله. والهيدا الورد، عندي وردة أنا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد.
1: انت عملت بالوردات من هون؟
0: ها؟
1: مش معقول شو هالطعمة؟
0: الجنينة بغليهم
1: وبعملهم. مش معقول شو هالطعمة؟
0: كله طبيعي لأنه ورد بري
1: ونكهة قوية. هلا بدي شادي بموضوع. هلا أنا شو بدي أعمل؟ الساعة اللي ضايعة بشرب شي 3-4 مرات موارد، كيف بدي أقول وحدة أطيب من الثانية؟
0: لا كله بس يكون بري، لأنه مش من هاي اللي بنزرع شهري، مش قوي مثل هيدا.
1: الله يحفظك. مش معقول مش معقول عن جد. بتضيع تعملوا ليموناده او موارد بطريقه كتير حلوه.
0: طبيعي لانه كلهم جنينه،
1: في بركه في رزقه، وفي اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
0: هذا الله يرحمها امي والله بعمرها، ناخذ منهم هالافكار. وانتم جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب، شغل الضيعه شغل ايدي غير شكل، بطعمه العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو، انه 10 كبايات حليب، بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبيره ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه، وبنحط على النار بينغلى. بس يصير يغلي بنحط العطر، بيغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يهتري بنشيله، منشيله ونكفي غليهم لا يستوي عقله ويصيروا مزبوطين منيح، شرة مزهر بس ومنصبهم بالكاسات.
1: هولي جوزات بجيبهم من أمريكا؟
0: لا لا، عنا نحن عن 3 جوزات منحوش كل سنة
1: بيكنز. جوزة مكانة موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستين دو؟ مش معقول مثل القطر بس مش حلوين. الريحة، الطعمة، الأرومز مش معقول. ببلش كل رز برزتها حبة حدا تانية، مطبوخة نص نص يعني، شوي ألدنتي بس ما بتقروش، بس منا مفعوصة. بعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة، شوية حلاوة شوية سويتنس، وإذ بتطلع المنخار كان مزهر كان القطر. شو هالاختراع؟ بعترف انه مثل ما بقولوا مني زبون رز بحليب، ما كتير بحبها، بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هاي ما دام ما بيك تفتحي مطعم.
0: مش تحكي لو بكير كان ايه.
2: هيدا النبتة بالضيعة بسموها مقت البغل أو خيار الحمار، نبتة كتير مهمة، باللاتيني اسمها إقباليوم إلاتيريوم. هلأ ما تجربوها، في ناس بيقولوا لسينوزيت وأشياء كلها وهيك، أنا بدي أخبركم إنه هيدا بتقفصوا عليها بتيروا البزر. هيدا طريقتها إكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين مكان، هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين مكان لتتكاتر، مش هيك بتشوفوها وين مكانها طرقت.
1: Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers.
2: أنا قلت لك إنه كوكب عندها لها كتير سوبريزات أكل. ما بعرف إذا هلا حسيت إنه سوبريزات أو لا، بس تذكرني من هلا للساعة شوف الدفع.
1: هلا أنا برد له إياها، مارك كوكب عندها كتير سوبريزات شجر. ما بعرف إذا شفت الشجر اللازمة لهلا.
2: أوكي.
3: عم نعمل دبس هسلم، شراب الهسلم، لأنه هذا منعوزه لشو مكان، للتبولة، للسلطة، لكل شيء بدل الحامض منحط منه.
4: جمعية التعاونية للتصنيع الغذائي والزراعة بكوكبة، نحن 12 سنة نحن من كوكبات، تأسس التعاونية 2010، نشتغل بالمونة وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية، هون اللي عنا بالمعارض، وفي ناس بيجوا بياخذوا من التعاونية، والضيعة كمان بيشجعونا بياخذوا من عنا، وفي بنبيع فوق بكاف، وعندنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
5: هيدي كراكي للموارد نعمل فيها الورد، يعني في كراكي تاني للزهر نعمل المزهر، وهيدي مطحنة زعتر، ونعمل هون من كل شيء، مربيات وشراب وكل شيء موني بلدية.
6: تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض، واحد. اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينيه ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة، لستات الضيعة، للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينه او يسافروا.
2: قلت لك انه في مفاجاه زخطوره هيك، هلا رايحين على مطرح، انت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصه الدوناتس بالنسبه لك؟
6: واحد لبناني عمل زلابيه، راح على امريكا حط لها جوره سميها دونات.
2: ها شوف،
7: زلابيه هي اساسا بلشت بالهطاس، وصرنا بتضيع نشتغلها على طول تقريبا على الطرف. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جاز الطيب، المحلب. أنا جوليوس فارس من سكان كوكبة، وبلشت بهالمصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بمرجعيون وعندنا فرع عام بكوكبة.
6: تتاكل مع دبس الخروب؟
7: مع دبس الخروب كتير طيبة.
6: هلا العمى هيك مع الوقفة، أيها أطيب، الزلابي أو الدوناتس؟
7: الزلابي مع دبس الخروب أطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم بسيط.
6: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
8: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك بكوكبة، شرفتنا.
9: أسعد فارس من كوكبة، من هون مدامتي هدى حلكين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. 18 سنين نحن بالمصلحة فاتحين، كنا غير هوني، وهلا جينا هون حد بيتنا، صرنا عمرنا هيدي وقلنا فيها هون.
8: مشهورين بنوت الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله عايدنا هون. واكثر بنوت هون بيكون عساج موجوده عندنا، بيوصلونا من وين ما كان حتى يجوا ياكلوا هون عندنا.
10: Anthony, come with me to get the best eggs.
6: حلو، يلا بيت طازة.
9: عند الجيش ما بيبيض بالام، بضل صارح برا بيبيض برا، اكثر شيء هون بيبيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش رحكينا هلا كتير يعني، هي بعدها صغيرة بس انا هيك تنفرجة بعدها زغطورة. ليك تيش تبعها قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال، هولي بيتاكلوا بغنجون هيك يعني. لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتدوق من الرمان. عم فكر تعمل كيها حصرهم. افتح تمك حبيبي افتح.
1: عم بدي اوصلك كم قميص اليوم.
0: هاي وحدة. طيبة هزا
2: حمضة.
0: طيبة؟
2: بدي ابرم على المستوي.
0: حمضة.
1: طيبة كيف؟
2: طيبة؟
1: طاولة حلوة. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد يأكل، هو اختبار ببلش بالضحكة بالاستقبال بريحة الحلوة بالنفس اللي بتحسوه أو مفتح الباب. أهلا وسهلا. الضحكة شو بدنا نطعميه بالآخر. الفرن هو الشيء منبلش فيه نهارنا، إن كان محل القهوة أو إن كان الفرن، فما في واحد يكون شو منطعميه. فالضحكة الاستقبال وبعدين بنوصل. الصاج اللي عندهم اياه اول مره بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بالحديد اللي بيعملوه كرمال القطايه. في نار على كلها بتضربها وين ما كان، ما بتحترق من ميل ومن ميل لا. بيعملوا هاللحم عجين، برمتها حلوه، طرفها حلو، وقفتها حلوه، ما بتشبه سفيحة بعلبكيه، ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت، شكلها سبيسيال. وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك. عجينتها مش معقول، من برا محمصة شوي، من جوا طرية كتير، مانا كتير سميكة، مانا كتير رقيقة، ما بتعلو. لحمتهم كتير طيبة طازة، والبهارات اللي بقلبها عظيمة. بدها او لبن او شوية دبس الرمان. يا سلام.
3: معك طوني أبو نقول، صار لي 20 سنة تقريباً بالمصلحة، صار لي فاتح أنا لحالي هون شي 7 سنين، والحمد لله بهالأزمة بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله، ومن حي نحن مضطربين لأنه هن عم يشجعونا لنضلوا فينا على جرينا. يوم ما لنعمل عبامل كنافة جوز، هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا، وخاصة نحنا على المرفع والسيام هي هيدي نشتغلها عطول. كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودة كدست هالقد منشان السيام. الجوز نحط له السكر، من بعد السكر زهر، نخلطهم نزهر للطعم أكيد، والسكر للطعم طلعت الحشو بقلبها. يلا بدها تقريبا شي ربع ساعة، وهيدا بنعير لها ربع ساعة تقريبا.
1: رح اسبعك منتقع على الغدا هيك بنخليها.
3: اوكي
1: خد وقتك واعملها على ذوقك.
3: عراسي عراسي. اهلا وسهلا فيك.
1: زيت القوة سفشته؟
4: ابدا.
5: وزيت الحرارة.
6: بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلة، ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب، نبع الحياة، بتصلي وبتطلب وبتنال النعم.
0: هيدا الايكوسيستم عم شوفه قدامنا هو من اهم ايكوسيستم بلبنان. هن بيقدروا يكونوا هولي نباتات بنسميهم سامي اكواتيك، بيعيشوا بالمي او حد المي. اهمهم هن القرة والجرجير. في عنا هيدا النبتة اللي هي النعنع البري المنتا، واهم شي كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس، هي اللي هي بتدلنا على المي. بس اكتر نبتة هون مهمة هي التيفا او الكاتل. هيدي اذا بتفركوا هيك بتيروا البذرات تبعها. هيدي نبته كتير مهمه، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدي النبته لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدي النبته وهيدا الايكو سيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
1: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نجي نخبر نقول أنه إيف شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
4: أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
1: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
4: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عندنا استقلالية مثل ما عملنا 0% waste، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع، رح يكون في عندنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عندنا استقلالية بغض النظر إذا انقطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
1: مع دولة مكسورة الإمكانيات من إجت
4: كل شيء عم نقدر نموله من برا دونيشن.
1: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكم أو ستكم؟
5: إيه.
1: شو رح نأكل اليوم؟
5: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسا، فتوش، سمبوسي، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، ريكة لحمة.
1: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
5: عنا هون بالضيعة شومر بعدس، جميلان كتير بيعملوها بالمواسم،
1: بنعمل شغل على الموسم.
5: الموسم
1: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخة بنحط لها شوية نفس وبتطلع.
5: أوكي.
1: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
5: أي شو مرب عدس، هيدي العجة العجة بنعملها بالموسمة كمان. هلأ صرنا عم نبتكر لأنه مش موجودة على طول، عم نحط شوية بالفريزر لحتى نكون up to date وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
1: بتطلعوا فيها بتقولوا يمكن ناشفة شوي وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
5: وطحين شوفان
1: روعة.
5: ايه وهيدي الكوسة مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها
1: اف اف اف هنا.
5: وهيدي كتير جوسي
1: ابطال كمان. لانه عملوا كل الاكل بلا بصر وبلا توم وطالع فيه طعمة
5: اكيد.
1: هون
5: هيدا ورق عريش قاطع
1: شو طيب. واو الحموضة عرفت تاكل معي شو حلوة شو حلوة. شو حلوة من برا ملا قرشة من جوا مش معقول لمعتها مش معقول طعمتها لقطين لحمة ما في بالآخر شو هالطعمة؟ لك في أهم من أكل لبناني؟ ما في أهم من أكل لبناني. ما حدا يخبرني شيء. بدأ عرق أكيد. قاعدة بدأ عرق الأكل اللبناني بده عرق. أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة مع بعضهم. تعرفوا كل الأكل لبنان بس الفريك لبنان. اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح. اللبناني عنده قمح. عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر قبل ما يتحمص قبل ما ينشف. عملنا الفريكة. الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن. أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالمي بتصير بقلبه بيصير يفقع تحت السنين. الرز ما بيشرب، الباستا ما بتشرب، بس الفريكة بتشرب. هالقمحات الغير شكل بيغزوا، بيقولوا أنه فيهم غذاء او نوترينس 7 مرات اكثر من الكيلو، ونحن مش قابضينه جد. الفريكه بلديه وطنيه، لازم كلنا ناكل فريكه ونشجع اولادنا على الفريكه. وصرت نعمل صح مع اللحمه. او ماي جاد، بتصير تكسر، بتصير تفقع تحت السنين، تعمل بارتي، بتصير ترقص تحت السنين تحت لسان.
7: طعمي من هون طعمي من هون، وكاس عرق وكاس الجامعة وكاس البلد وكاس الجنوب وكاس كوكب.
5: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات، كل حدا بيعمل نوع معين، اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة، بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
7: شو بدنا ندوق تندوق، شو بدنا ندوق تندوق من الصبح، وكل شيء لطن طيبين وكل شيء لطن طيبين. الكرم الاكل الطيب العادة الحلوة، بس بالاخر لازم ندوق الكنافة وكتير اشياء تانية كمان. جوز من جوا شربين، ان كان القطر ان كان السمنة، قرشة مطبوخة مظبوط، فريكي ما بتعلق. اوه طعم سوبر طيب. اوف لا هاي اخدها معي، هاي اخدها معي للطريق، ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة. طب عيب، حضرت المدام من القهوة. عيب على واقف، ما في مني، ما في أطيب مني.
8: وين الشباب؟
7: بشكريك شباب البقوي، بيشربوا حليب وكورن فليكس، ما بيشربوا قهوة. باي مدام.
4: باي.

0: الله يلعن الشراويل وساعته. الله يلعن الشراويل وساعته، مين بعد بيلبس شراويل غير بحسن؟ مين؟ لا هو بيشلح لي شيء إلا للغسيل. الله يلعن الشراويل وساعته.
1: ميتي يا أم حسين.
0: إيه إيه
1: بدك وايكم وايكم من الصبح أنتوا بحسان شغلتوا لي بيلي.
0: رحنا شابين.
1: إيه؟
0: أخذنا حسان هو رايح على شغله على المول.
1: إيه؟
0: هو رجع جبنا معه
1: قطيعة وكل نهار بهالمول.
0: إيه لك عاملين هالسايد واكسيل وحاطين هالبضاعة برا. عادمتي حسيت حالي بسوق الخميس ببنت جبال.